الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم إخواني المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الخامسة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان. وكنا قد تحدثنا في حلقات ماضية عن بعض من مظاهر ضعف الإيمان وعن السبب الأول من أسباب هذا الضعف، ألا وهو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. لنتحدث وإياكم أيضا في هذه الحلقة عن سبب آخر من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان، ألا وهو الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب سلفنا الصالح التي تكون عونا لنا في تقوية الإيمان بالله رب العالمين. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام وواروه التراب، يقول بلال ابن رباح بعد أن عاد إلى فاطمة، وفي رواية أنه أنس، قالت له فاطمة رضي الله تعالى عنها: يا بلال، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ وهي تبكي. يا بلال، أطابت أنفسكم أن تضعوا التراب على وجه رسول الله؟ فبكى بلال وقال: يا فاطمة، هذا كلام الله الذي أنزل على أبيك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولولا هذا لرفعناه فوق رؤوسنا إلى السماء. هؤلاء هم من كانوا يتربون ويتلمذون على يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وارينا النبي صلى الله عليه وسلم فأنكرنا قلوبنا، يعني لما ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن المعلم، عن المربي، عن المرشد، عن الموجه، عن الناصح والواعظ صلى الله عليه وسلم، أنكروا قلوبهم بعده. بعدما واروا جثمان نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون: أنكرنا قلوبنا، أحسوا بوحشة في قلوبهم. أتعلمون لماذا؟ لأن المصدر، المعلم، المربي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم مات، وكما ورد في وصفهم في بعض الآثار: كانوا كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة. كذلك كان أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحسوا في وحشة أو أحسوا بوحشة في قلوبهم، مع أنهم من المحافظين على إيمانهم، لكنهم أحسوا بهذه الوحشة، مع أن فيهم أبا بكر الصديق، فيهم عمر بن الخطاب، فيهم عثمان بن عفان، فيهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فيهم قدوات كثيرة من الصحابة، لكنهم أحسوا بوحشة. لماذا؟ لأن قلوبهم حساسة جدا. الآن بعض الناس يبتعد عن إخوانه، يبتعد عن الكتب وقراءتها وعن طلب العلم الشرعي فلا يحس بوحشة. الابتعاد عن طلب العلم عن طلب العلم الشرعي سبب من أسباب ضعف الإيمان. الكتب التي تحرك القلوب، هناك أنواع من الكتب تحس وأنت تقرأ فيها بأنها تحرك قلبك، بأنها تستثير الإيمان الكامن فيك، بأنها تحرك الدوافع الإيمانية في قلبك. من أفضل الأمثلة على هذه الكتب كتب ابن القيم رحمه الله، تجد أنه يتطرق بشكل أو بآخر ويعرض القضية بأسلوب إيماني بديع. بعض كتب الفقه فيها نوع من الجمود الإيماني، لأنها كتب تتكلم أو تتعلق بقضايا فقهية، أحكام شرعية، تتكلم عن عرض الأحكام الفقهية والشرعية. بعض العلماء يتميزون بأسلوب إيماني حتى في عرض الأحكام، حتى وهم يتكلمون في الأحكام الفقهية يتميزون بأسلوب إيماني، فكيف بالأشياء الأخرى؟ لذلك الانقطاع عن هذه الكتب والإغراق في قراءة الكتب الفكرية أو الروايات أو كتب الأحكام المجردة عن الإيمانيات فقط أو كتب اللغة والأصول مثلا تورث قسوة في القلب. أخي الكريم، أختي الكريمة، الله جل وعلا يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية أمر مهم للقلب، وخاصة عندما يعيش الإنسان في جو بعيد عن الأجواء الإيمانية، يحتاج فيه إلى أن يقرأ كتبا تزيد قلبه أو إيمانا بربه جل وعلا. نحن هنا في هذا المقام لا نذم الناس الذين يطلعون في كتب اللغة أو النحو أو الأصول أو الكتب الفكرية وغيرها، حاشا والله، لكني في هذا المقام أنبه إلى أن أولئك الناس الذين أعرضوا عن كتب التفسير والحديث والكتب الإيمان والتزكية والتربية لا تكاد تجد الواحد منهم يقرأ في هذه الكتب إلا شيئا يسيرا، تجده أبعد قليلا في تربيته وتزكيته عن الله جل وعلا. نحن نريد عندما نقرأ الكتب، عندما نطلب العلم الشرعي، لا نغفل جانب التربية والتزكية لترقى أنفسنا مع الله عز وجل. أخي الكريم، أختي الكريمة، المستمعون والمستمعات، عندما تقرأ تفسير آية من الآيات، عندما تقرأ آية من كتاب الله، تقرأ كلاما تفسيريا لهذه الآية من الآيات، تحس بأنك تعيش في أجواء العصر الأول، تحس وكأنك تستمع إلى هذه الآية تتنزل عليك حينها. سماع آيات الله جل وعلا، سماع تفسير كلام الله أو قراءة تفسير هذه الآية تزيد إيمانك بربك جل وعلا. فالابتعاد عن طلب العلم الشرعي، الابتعاد عن قراءة كتب الإيمان والتزكية والتربية يؤدي بنا إلى ضعف الإيمان. فالوصية إخواني وأخواتي الكرام أن نجعل لنا من وردنا في قراءة الكتب شيئا من قراءة الكتب الإيمانية والتربوية التي تزكي أنفسنا. كتب السيرة أيضا، قراءة سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا عندما أقول قراءة السيرة لا أعني بها قراءة الغزوات التي كان يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أقصد سيرته العبادية والأخلاقية التي تزيد إيماننا بالله جل وعلا. رسول الله عابدا، رسول الله زاهدا، رسول الله قارئا للقرآن، رسول الله متنسكا، رسول الله ذاكرا لله جل وعلا. قراءتنا لسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجوانب العبادية من الأمور المهمة التي تعيننا على تقوية الإيمان. والابتعاد عن قراءة السيرة، والابتعاد عن طلب العلم الشرعي، والابتعاد عن قراءة مثل هذه الكتب التي تزيد إيماننا بالله جل وعلا تؤدي بالمقابل إلى ضعف الإيمان. نجد كثيرا ممن يدرسون في تخصصات غير شرعية إذا لم يتلافوا أنفسهم ويتعلمون ويقرؤون في كتب الإيمان والتربية والتزكية نجدهم بعيدين عن الله جل وعلا أو إيمانهم فيه ضعف بسبب بعدهم عن قراءة الكتب التي تزيد هذا القلب إيمانا. وكما نعلم جميعا بأن الإنسان جسد وروح وعقل، وكل واحد من هذه يحتاج إلى غذاء، غذاء الجسد الطعام والشراب، غذاء العقل القراءة، غذاء الروح ذكر الله جل وعلا، قراءة القرآن، الصلاة، أو قراءة الكتب الإيمانية الروحية التي تزيد هذا القلب إيمانا بالله جل وعلا وقربا منه جل وعلا. إذن الابتعاد عن طلب العلم الشرعي من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان. من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى ضعف الإيمان وجود المسلم في وسط يعج بالمعصية. نحن نعلم قصة ذلك الرجل الذي لما جاء وكان قد قتل 99 نفسا، فجاء يسأل أحد العلماء، يقول له: قتلت 99 وهو من بني إسرائيل، فما الذي علي؟ هل لي من توبة؟ قال له: كيف لك توبة وقد قتلت هذا العدد من الأنفس؟ فقتله، فأصبح من قتل 100. ثم ذهب إلى شخص آخر من العلماء، سأله: هل لي من توبة؟ قال: نعم، لكني أنصحك بمغادرة هذه البلدة والذهاب إلى بلدة أخرى، فإن فيها قوم يعبدون الله. إذن البيئة التي يعيش فيها الإنسان قد تكون سببا في زيادة الإيمان، في ازدياده أو في ضعفه. فوجود الإنسان في بيئة فيها معاصي، فيها بعد عن الله عز وجل، يجعل الإنسان بعيدا عن الله جل وعلا، ويجعله صاحب إيمان ضعيف. إذن هذان سببان من أسباب ضعف الإيمان: الابتعاد عن طلب العلم الشرعي، وأيضا وجود الإنسان في جو يملأه المعاصي والبعد عن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.
2: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
3: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
4: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
2: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
3: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
2: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
2: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
2: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
2: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
2: إشراف عام علي الحواني.
11: صباح الخير وصباح الأمل الذي يتجدد مع كل شروق، وصباح القلوب التي تؤمن أن كل يوم يحمل فرصة جديدة مهما كان الأمس مزدحما بالتعب أو التحديات.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في لقاء جديد من قهوة مأربية، حيث لا نكتفي بفنجان القهوة بل نمنح أرواحنا أيضا جرعة من الهدوء وكلمة طيبة وفكرة جميلة ترافقنا طوال اليوم. في هذا الصباح مستمعينا دعونا لا نستعجل الحياة، فالصباح ليس سباقا مع الوقت بل هو مساحة نعيد فيها ترتيب أفكارنا، نلتقط أنفاسنا ونبدأ يومنا بخطوة هادئة وواثقة. فكم من يوم بدأ بهدوء وانتهى بإنجاز جميل، وكم من لحظة بسيطة كانت سببا في تغيير طريق كامل.
11: بالطبع أصدقائنا المستمعين، أحيانا نظن أن السعادة تحتاج إلى أحداث كبيرة بينما هي تخبئ في التفاصيل الصغيرة، في ابتسامة صادقة من شخص نحب، في دعوة أم، وفي سلام نلقيه على من حولنا، في رائحة القهوة التي تملأ المكان، وفي شعور جميل يخبرنا أن ما زالت هناك أشياء تستحق أن نعيش من أجلها. فالحياة تعلمنا كل يوم درسا جديدا، لكنها لا ترفعه أمامنا على هيئة كتاب بل نكتبه في المواقف وفي الناس وفي الأيام التي تمر بنا. لذلك لا تنزعجوا من كل تأخير، فربما كان يحمل لكم موعدا أجمل، ولا تحزنوا من كل باب أغلق، فربما كان الله يهيئ لكم بابا لم تكونوا تتوقعونه.
12: نعم، ومن أجمل ما يمكن أن نهديه لأنفسنا محمد وكذلك أصدقائنا المستمعين في بداية هذا اليوم أن نتوقف عن حمل ما لا نستطيع تغييره. ليس كل شيء يستحق أن يشغل قلوبنا، ليس كل حديث يستحق أن يأخذ من طاقتنا. هناك سلام داخلي نصنعه حين نختار أن نهتم بما ينفعنا ونترك ما سواه يمضي. تذكروا دائما أن النجاح لا يأتي دفعة واحدة بل يبنى خطوة بعد خطوة، وكل إنجاز كبير بدأ بمحاولة صغيرة لم يصفق لها أحد لكن صاحبها آمن بها حتى أصبحت واقعا. لذلك لا تستهينوا بما تفعلونه اليوم، فربما يكون بداية قصة نجاح تتحدثون عنها بعد سنوات.
11: صحيح أعزائنا المستمعين، وفي زحام الحياة لا تنسوا أن تكونوا لطفاء، فاللطف لا يكلف شيئا لكنه يترك أثرا لا ينسى. كلمة جميلة أو دعاء صادق أو مساعدة بسيطة قد تكون سببا في أن يبتسم شخصا كان يحمل في قلبه ما لا يعلمه إلا الله. ومع إشراقة هذا الصباح امنحوا أنفسكم وعدا صغيرا أن يكون هذا اليوم أخف من الأمس وأجمل وأكثر قربا من أحلامكم. لا تطلبوا من الحياة أن تكونوا كام أو أن تكون كاملة، بل اطلبوا من الله أن يمنحكم قلبا يرى الخير فيما قسم لكم ويصنع من كل يوم فرصة وأملا جديدا.
12: نعم، ونحن اليوم في قهوة مأربية، يسعدنا أن نرافقكم كل صباح لنشارككم بداية يومكم ونصنع معا لحظات دافئة، كلمات تبعث على الأمل وابتسامة نرجو أن تبقى معكم حتى نهاية اليوم. صباح مأرب، صباح الأرض التي تعرف معنى الصبر، صباح أهلها الطيبين الذين يصنعون من الأمل حياة ومن العمل إنجاز ومن المحبة جسورا تمتد بين القلوب.
11: إذن أعزائي المستمعين، نسأل الله أن يجعل هذا الصباح بداية خير لكم وأن يرزقكم راحة في القلب وبركة في الوقت وتوفيقا في العمل وفرحا يأتيكم من حيث لا تحتسبون. في حلقة اليوم من قهوة مأربية سنرافقكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل والزميلة رحمة عبد الله، كما ستكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذة نجلاء القاضي، فابقوا معنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية. وفي فقرة اليوم نصائح صباحية لضمان الصحة والعافية للجسم، إليك رحمة.
1: نعم، إن الدقائق الأولى بعد الاستيقاظ ليست مجرد بداية ليوم جديد، بل هي حجر الأساس الذي تبنى عليه طاقتك وصفاء ذهنك وصحتك البدنية على المدى البعيد. في هذه الفقرة نصائح صباحية مدروسة علميا لتحويل صباحك إلى رحلة نحو العافية المتكاملة. أولا، صمم بيئة صباحية محفزة. العين هي نافذة الدماغ، وما تراه فور فتح عينيك يحدد حالتك المزاجية. استخدم الألوان الدافئة كالأصفر أو البرتقالي في ديكور غرفتك لرفع مستويات الإدرينالين الطبيعي. الأهم من ذلك هو التعرض للضوء، فضوء النهار يرسل إشارة حيوية لساعتك البيولوجية بوقف إفراز الميلاتونين، هو هرمون النوم، وتحفيز هرمون السعادة. وإذا كنت تستيقظ عزيزي المستمع قبل الشروق، فاستخدم أجهزة الإضاءة الذكية التي تتدرج في سطوعها لمحاكاة بزوغ الفجر، بما يهيئ جهازك العصبي للنشاط. ولا تنسى أيضا وضع باقة زهور طبيعية، فالجمال البصري ليس طرفا، بل هو وسيلة مثبتة لتحسين المزاج طوال ساعة النهار.
0: نعم عزيزي المستمع، كذلك تدليك الوجه لتنشيط الدورة الدموية. امنح نفسك دقيقتين من التدليك اللطيف للوجه فور نهوضك. ابدأ من الجبين وبحركات دائرية بأطراف أصابعك نزولا إلى منطقة الدقن والرقبة. هذا الإجراء البسيط لا ينشط الدورة الدموية فقط، بل يساعد في تصريف السوائل المحتبسة في الوجه، ويمنح بشرتك حيوية وتوهجا طبيعيا، كما أنه يكسر حالة الخمول الجسدي ويوقظ الحواس.
1: نعم، كذلك من المهم ترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة أثناء النوم. عزيزي المستمع، يكون جسمك في حالة جفاف خفيف. ابدأ صباحك بشرب كوب كبير من الماء الفاتر، فهذه الوقود ضروري لكل وظيفة حيوية. الجفاف بمعدل 2% فقط قد يؤدي إلى تراجع حاد في التركيز والإرهاق الذهني، وشرب الماء صباحا يمهد لعملية التمثيل الغذائي ويحفز أجهزة الجسم على العمل بكفاءة عالية، مما يجعلك أكثر نشاطا ووضوحا في التفكير.
0: كذلك عزيزي المستمع، العناية بصحة الفم، فأكثر من مجرد ابتسامة، تنظيف الأسنان بالخيط هو ركن أساسي لا يجب إغفاله، إذن إزالة البلاك من بين الأسنان ليس لحماية الأسنان فقط من التسوس، بل لحماية الأسنان فقط من التسوس، إذ أثبتت الدراسات ارتباطا وثيقا بين أمراض اللثة والتهابات القلب والسكري والسكتات الدماغية. اجعل من تنظيف الأسنان بالخيط عادة لا تتجزأ من روتينك لضمان صحة جهازك المناعي بالكامل. كذلك الرياضة الصباحية وقود السعادة. ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر تعادل جرعة سعادة مركزة، إذ أظهرت الدراسة أن الرياضة الصباحية ترفع مستويات السعادة والارتياح بنسبة تتجاوز ضعف ما تحققه الرياضة المسائية. فالحركة تحفز إفراز الإندروفين وتنشط هرمون النمو، مما يساهم في ترميم خلايا الجسم ومحاربة علامات الشيخوخة المبكرة. لا يشترط أن تكون تمارينا شاقة، بل يكفي المشي السريع أو تمارين التمدد لضبط إيقاع يومك.
1: نعم، كذلك إضافة إلى ما ذكرت محمد، اليوغا توازن العقل والجسد في عالم مليء بالضغوط. مستمعين، تعتبر اليوغا ملاذا لاستعادة التوازن. هي ليست مجرد حركات رياضية، بل هي ممارسة للتحكم في التنفس وتفريغ التوترات المكبوتة في العضلات والأنسجة. من خلال تخصيص وقت بسيط لليوغا صباحا، أن تعيد برمجة جهازك العصبي ليصبح أكثر هدوء وقدرة على مواجهة ضغوط العمل والحياة اليومية بروح مرنة. كذلك من المهم دعم الدماغ بدهون السعادة اللي هي أوميجا 3. لا يمكن تجاهل أهمية أحماض أوميجا 3 الدهنية لدماغك وأعصابك. إذا لم تكن من محبي الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين، فاحرص على إدراج الجوز وبذور الكتان أو المكملات الغذائية الموثوقة في نظامك. هذه الدهون مستمعين هي مادة خام التي يبني بها دماغك أنسجته، وهي المسؤولة عن استقرار المزاج والقدرة على التركيز، حيث تعتبر خط دفاعك الأول ضد تقلبات المزاج والتوتر العصبي. إذا مستمعينا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. دائما هذه كانت فقرتنا الصحية، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عود لكم مستمعينا من جديد إلى فقرتنا للتنمية الذاتية لهذا الصباح، وسنتحدث في هذه الفقرة عن إدارة الوقت ومفتاح النجاح والإنجاز. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. هي عبارة تختصر حقيقة عظيمة. فالوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي، وهو المورد الوحيد الذي يتساوى فيه الجميع، فلا أحد يملك 24 ساعة أكثر من غيره. لكن الفرق الحقيقي عزيزي المستمع يكمن في كيفية استثمار هذه الساعات، فهناك من يجعلها طريقا للنجاح والتميز، وهناك من يضيعها في أمور لا تعود عليه بالنفع.
1: بالطبع رحمة، ولهذا أصبحت إدارة الوقت من أهم المهارات التي يحتاجها الإنسان في حياته العلمية والعملية والاجتماعية، لأنها تمنحه القدرة على الإنجاز وتخفف من الضغوط وتساعده على تحقيق أهدافه بخطوات واضحة ومدروسة. ومن أولى الخطوات نحو إدارة الوقت بنجاح أن تحافظ على تركيزك أثناء أداء عملك، فالتشتت أصبح من أكبر التحديات في عصرنا الحالي بسبب كثرة الإشعارات والرسائل والتنبيهات. لذلك احرص على إغلاق الإشعارات وإبعاد الهاتف عن متناول يدك أثناء العمل أو الدراسة، وابتعد كذلك عن كل ما يقطع تركيزك، لأن العقل يحتاج إلى وقت حتى يدخل في مرحلة التركيز العميق، وكل مقاطعة تعني إهدار دقائق إضافية للعودة إلى مستوى التركيز السابق.
0: نعم، من الطرق الفعالة في ذلك ما يعرف بقاعدة 90-90-1. تعتمد على تخصيص أول 90 دقيقة من يومك لمدة 90 يوم لأهم هدف أو مشروع تعمل على تحقيقه. فالساعات الأولى عزيزي المستمع من اليوم غالبا ما تكون أكثر الأوقات صفاء ونشاطا، واستغلالها في إنجاز أهم المهام يحقق نتائج كبيرة على المدى البعيد. قد تكون المشكلة أحيانا ليس في كثرة الأعمال، وإنما في عدم معرفة أيهما أو أيها تستحق أن يبدأ به الإنسان أولا. لهذا يمكن الاستفادة من أسلوب بسيط وفعال يعرف بمصفوفة الأولويات، التي تقوم على تقسيم الأعمال إلى 4 فئات. الفئة الأولى الأعمال المهمة والعاجلة،

0: التي ليست مهمة ولا عاجلة، وهي أكثر ما يسرق الوقت دون فائدة، ولذلك من الحكمة التقليل منها والاستغناء عنها تماما.
1: نعم، ترتيب الأولويات يمنح الإنسان رؤية أوضح ويجعله يوجه جهده ووقته نحو ما يحقق له الفائدة الحقيقية بدلا من الانشغال بأمور لا تضيف شيئا إلى حياته. وكذلك من المهارات المهمة عزيزي المستمع أيضا أن يتعلم الإنسان قول كلمة لا عندما يكون ذلك ضروريا، فكثير من الناس يوافقون على كل الطلبات بدافع الحرج أو المجاملة، ثم يجدون أنفسهم غارقين في الالتزامات غير قادرين على إنجاز أهدافهم الشخصية.
0: كذلك ليس من الخطأ أن تعتذر بلطف عندما لا يسمح وقتك بمهمة جديدة، فاحترام وقتك لا يعني تقليل من احترام الآخرين، بل هو دليل على وعيك بأولوياتك، ويمكنك أن تعبر عن ذلك بأسلوب مهذب، مثل أن تقول: أعتذر، ليس لدي الوقت الكافي حاليا، ويسعدني أن أساعد في وقت آخر. وتذكر دائما أن كل مرة تمنح فيها وقتك لشيء غير مهم، فإنك في المقابل تحرم شيئا مهما من هذا الوقت.
1: نعم عزيزي المستمع، العمل المتواصل لساعات طويلة دون راحة لا يعني بالضرورة إنتاجية أكبر، بل قد يؤدي إلى الإرهاق الذهني والجسدي وانخفاض مستوى التركيز وكذلك زيادة نسبة الأخطاء. لذلك احرص على أخذ فترات راحة قصيرة بين الحين والآخر، وتحرك قليلا، اشرب الماء وخذ نفس عميق، فهذه الدقائق البسيطة تجدد نشاطك وتمنحك قدرة أفضل على مواصلة العمل بكفاءة.
0: كما أن التقنية الحديثة أعزائي المستمعين أصبحت اليوم وسيلة مهمة تساعد على تنظيم الوقت، فهناك تطبيقات مخصصة لتنظيم المواعيد، وأخرى لحفظ الملاحظات وترتيب الأفكار، وثالثة تتابع كيفية استخدام الوقت وتبين لك أين يذهب يومك، مما يساعدك على اكتشاف العادات التي تستهلك أو تستهلك وقتك دون فائدة والعمل على التخلص منها. ولا يمكن الحديث عن إدارة الوقت دون التأكيد على أهمية الروتين اليومي، فالإنسان الذي يبدأ يومه بخطة واضحة يكون أكثر قدرة على الإنجاز من الشخص الذي يعيش يومه بعشوائية. حاول عزيزي المستمع أن تستيقظ في وقت ثابت، وحدد ساعات العمل وأخرى للتعلم ووقتا للراحة، ومارس نشاطا بدنيا ولو لفترة قصيرة، فهذه العادات الصغيرة تصنع مع الأيام فرقا كبيرا في حياتك.
1: نعم، ومن الأمور الجميلة محمد التي تزيد من الحماس للاستمرار أن تكافئ نفسك عند تحقيق إنجاز أو الوصول إلى هدف. فبعد الانتهاء من مهمة امنح نفسك وقتا للراحة، أو مارس هواية تحبها، أو اقضي وقت ممتع مع أسرتك أو أصدقائك، لأن التحفيز الإيجابي يجدد النشاط ويشجع الإنسان على مواصلة طريق النجاح. فإدارة الوقت ليست مجرد تنظيم للساعات، بل هي إدارة للحياة نفسها، وهي مهارة تمنح الإنسان شعور بطمأنينة، تخفف من الضغوط، تجعله أكثر قدرة على تحقيق طموحاته والوصول إلى أهدافه. ابدأ من اليوم عزيزي المستمع بخطوة بسيطة، لو كانت تنظيم ساعات يومك أو كتابة أولوياتك، فالتغيير الكبير يبدأ بعادة صغيرة، والنجاح ليس وليد الصدفة، إنما نتيجة استثمار كل دقيقة فيما ينفع.
0: إلى مستمعنا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام فقرة التنمية الذاتية، على أمل أن تكون هذه الكلمات قد ألهمتكم لاستثمار أوقاتكم بصورة أفضل، وأن تجعلوا من كل يوم فرصة جديدة للإنجاز والعطاء.

0: موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة الاثنين اجتماعا مشتركا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور جميع أعضائه: سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة التداعيات المترتبة على الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية وإصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استقبال رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادة المعتمدة. أكدت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن في نيويورك في جلسته الطارئة التي عقدت استجابة لطلب الحكومة اليمنية إن ما أقدمت عليه إيران بتسيير رحلة مباشرة تابعة لشركة مهان إلى مطار صنعاء الخاضع بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراء إنسانيا كما تروج له الميليشيات، بل يمثل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية اليمنية وتحديا مباشرا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما التدابير المرتبطة بنظام الجزاءات المفروض على الميليشيات. جدد مجلس النواب دعمه للقرارات والإجراءات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني وما ستتخذه الحكومة من إجراءات، كما أكد تأييده للدعوات التي وجهتها القيادة اليمنية إلى الأشقاء والأصدقاء لدعم الشرعية اليمنية وتمكينها من ردع السلف الحوثي الإيراني وصون سيادة الجمهورية ووحدة أراضيها. أكدت وزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن أن كل المطارات في الجمهورية اليمنية تواصل عملها بصورة طبيعية، وقالت الوزارة في بيان لها أن حركة الملاحة الجوية والرحلات تسير وفق البرامج التشغيلية المعتمدة. أكد وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج أهمية تعزيز الدور الثقافي في ترسيخ الهوية الوطنية وصون الموروث الحضاري وتطوير القطاع السياحي بما يسهم في إبراز المكانة التاريخية والثقافية لمحافظة مأرب باعتبارها إحدى أهم الحواضر اليمنية ورمز للتاريخ والحضارة والوحدة الوطنية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق.

0: زلنا مستمرون معكم مستمعينا الأعزاء في قهوتنا المغربية، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. سنتحدث اليوم عن الأسرة ودورها في التنشئة الاجتماعية. مستمعينا، الأسرة ليست مجرد مكان يجمع أفرادا تربطهم صلة القرابة، بل هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي يبدأ فيها الإنسان رحلته مع الحياة، ومنها يتعلم أولى خطواته في التعامل مع نفسه ومع الآخرين. ففي أحضان الأسرة تتشكل الملامح الأولى للشخصية، وتغرس القيم والمبادئ، ويكتسب الفرد السلوكيات التي ترافقه في مختلف مراحل حياته. لهذا تعد الأسرة الركيزة الأساسية في عملية التنشئة الاجتماعية، فهي التي تهيئ الأبناء ليكونوا أفرادا قادرين على التفاعل الإيجابي مع مجتمعهم، ملتزمين بقيمه ومدركين لحقوقهم وواجباتهم.
1: نعم أعزائي المستمعين، تبدأ الأسرة منذ السنوات الأولى من عمر الطفل بتعليمه القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية، مثل الصدق والأمانة والاحترام والتعاون وتحمل المسؤولية والالتزام بالأنظمة، كما تعزز في داخله الشعور بالانتماء للأسرة والمجتمع والوطن. ولا يقتصر دورها على التوجيه بالكلمات، بل يتعلم الأبناء من خلال القدوة اليومية التي يقدمها الوالدان. فالسلوك الذي يشاهده الطفل داخل منزله غالبا ما يصبح جزءا من شخصيته وطريقة تعامله مع الآخرين. وتؤدي الأسرة كذلك دورا مهما في تعليم الأبناء المعايير السلوكية التي تنظم حياتهم اليومية، فهي تعلمهم آداب المائدة وأسلوب الحديث اللبق واحترام الكبير وحسن الاستماع وكيفية التعبير عن الرأي بأدب واحترام، كذلك واحترام خصوصيات الآخرين ومساحتهم الشخصية، إضافة إلى الالتزام بالقواعد التي تحكم العلاقات الاجتماعية. وهذه السلوكيات عزيزي المستمع قد تبدو بسيطة، لكنها تشكل أساس التعامل الإنساني الراقي، وتسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على الاندماج الإيجابي في المجتمع.
0: بالضبط محمد، ومن منظور علم الاجتماع تشير نظرية الصراع إلى أن الأسرة لا تنقل القيم والعادات فقط، بل قد تسهم أيضا في إعادة إنتاج البنى الاجتماعية القائمة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية. يبرز هنا مفهوم رأس المال الثقافي الذي قدمه عالم الاجتماع الفرنسي بير، يقصد به ما تنقله الأسرة لأبنائها من معارف ومهارات وأساليب تفكير ولغة وكذلك خبرات ثقافية. هي أمور قد تمنح بعض الأبناء فرصا أفضل في التعليم والحياة الاجتماعية، بينما يجد آخرون أنفسهم أمام تحديات أكبر نتيجة اختلاف البيئة الأسرية التي نشأوا فيها. كذلك لا تقوم جميع الأسر بعملية التنشئة الاجتماعية بالطريقة نفسها، فهناك اختلافات ترتبط ببنية الأسرة وطبيعة تكوينها. ففي الأسرة الممتدة يشارك الأجداد والأعمام والعمات وغيرهم من أفراد العائلة في تربية الأبناء، فيكتسب الطفل خبرات متنوعة من أكثر من مصدر داخل الأسرة الواحدة. أما الأسرة النووية اللي هي واحدة عزيزي المستمع، فتقع مسؤولية التنشئة فيها بصورة أكبر على الوالدين. في الأسر أحادية الوالدية قد يتحمل أحد الوالدين مسؤولية التربية بمفرده، وهما قد يفرض تحديات إضافية، لكنه قد تؤدي أيضا إلى بناء علاقة قوية ومتينة بين الوالد وأبنائه إذا توفرت الرعاية والاهتمام والتوجه السليم.
1: صحيح رحمة، كما أن أنماط الوالدية تمثل عنصرا أساسيا في نجاح عملية التنشئة الاجتماعية. فقد صنفت الباحثة ديانا بورنيد أساليب التربية إلى 3 أنماط رئيسية، وهي النمط السلطوي والنمط المتساهل والنمط الحازم أو الديمقراطي، ثم أضيف لاحقا النمط المهمل. وتشير الدراسات إلى أن النمط الحازم الذي يجمع بين الدفء العاطفي والحوار ووضع الحدود والقواعد الواضحة يعد من أكثر الأساليب نجاحا في إعداد أبناء يتمتعون بالكفاءة الاجتماعية وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة مع احترام الأنظمة والآخرين.
0: نعم، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، أصبحت الأسرة تواجه تحديات متزايدة في أداء دورها التربوي والاجتماعي. فالتغيرات الاجتماعية وضغوط الحياة والانشغال المستمر إلى جانب التأثير الواسع لوسائل الإعلام والتقنيات الحديثة تفرض على الأسرة مسؤولية أكبر في المحافظة على دورها بوصفها البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء القيم والسلوكيات الصحيحة، وكذلك يكتسبون منها القدرة على التمييز بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي.
1: إذن مستمعينا الكرام، في الختام تبقى الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، ومنها تبدأ عملية بناء الإنسان الصالح. فكل قيمة نبيلة تغرس في المنزل وكل سلوك حسن يكتسب داخل الأسرة ينعكس أثره على المجتمع بأكمله. وعندما تؤدي الأسرة رسالتها في التنشئة الاجتماعية على الوجه الكامل، فإنها تسهم في إعداد جيل واعٍ ومتوازن ومسؤول قادر على بناء مستقبل أفضل لنفسه ولمجتمع. إذن مستمعين الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: نعود إليكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرة المنوعات، وفي حديثنا في هذه الفقرة ديناصور للبيع في أمريكا كيف علق المغردون، حيث عرضت دار مزادات أمريكية هيكل ديناصور للبيع مقابل سعر مبدئي يقترب من 19 مليون دولار، وهو ما أثار انتقادا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتشكيكا من البعض الآخر. فالأثرياء قد يدفعون أموالا طائلة في لوحات نادرة أو منحوتات قديمة، لكنها المرة الأولى التي سيدفع فيها أحد ملايين الدولارات في هيكل ديناصور. كذلك وفقا لدار سويثبيز الأمريكية للمزادات، فإن طول الهيكل الذي أطلقت عليه اسم غاز يصل إلى 11 مترا وارتفاعه يقترب من 4 أمتار، بينما يقدر عمره بنحو 67 مليون سنة، وهو مكتمل بنسبة 61%.
1: إذن مستمعنا الكرام، كما يرتبط الصهر وفق المتحدث بأن حفريات الديناصورات لا تخرج من الأرض كاملة ويتطلب باستخراجها إشخاصا يتمتعون بمهارة عالية وعملون بعناية ودقة وصبر وقادرين على التمييز بين قطعة صخر وقطعة من هذا الحيوان، كما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين لضمان استخراجها بالطريقة الصحيحة. واستغرق التنقيب عن عظام هذا الكائن 3 سنوات، كما تطلب 2 آخرين لتجميعها وتنظيمها وترميمها ووصفها في أماكنها، فضلا عن علماء وخبراء وباحثين كي يصل إلى صورته التي هو عليها اليوم. وتعود تسمية غاز إلى اسم صاحب المزرعة التي وجد فيها الهيكل قبل سنوات في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، وسيتم عرضه غدا أو الثلاثاء أو الأربعاء بسعر تقديري أولي يتراوح بين 19 و30 مليون دولار، مع توقعات بأن يصبح من أغلى هياكل تيراناصورات الريكس التي تطرح في المزادات. وقد فتحت الدار أبوابها لرؤية الهيكل العملاق قبل طرحه للبيع.
0: كذلك على مواقع التواصل تباينت التعليقات على هذه الصفقة التي اعتبرها البعض دليلا جديدا على الاتجار بكل شيء، فيما شكك آخرون في المعلومات التي قدمتها الدار، وتمنى فريق ثالث لو أنه يمتلك المال لشراء الهيكل. إذن مستمعينا، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية فقرة المنوعات.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي حديثنا في هذه الفقرة التوائم الجينية الرقمية، كيف يتنبأ الذكاء الاصطناعي بمرضك قبل حدوثه؟ في ثورة تقنية وطبية غير مسبوقة، لم يعد الطب يقتصر على علاج الأعراض الظاهرة، بل اتجه نحو التنبؤ بالمستقبل الصحي للفرد. يبرز اليوم مفهوم التوأم الجيني الرقمي كأداة واحدة تدمج بين علوم الجينوم وتقنيات الذكاء الاصطناعي لترسم خريطة بيولوجية دقيقة لكل شخص، تفتح الباب أمام عهد جديد من الطب الوقائي والاستباقي.
1: إذن عزيزي المستمع، ماذا لو استطاع طبيبك معرفة المرض قبل سنوات من ظهور أول أعراضه؟ وماذا لو اختبر عشرات الأدوية على النسخة الرقمية منك قبل أن يصف أي علاج؟ تعمل المراكز البحثية والشركات التقنية الحيوية على تطوير التوائم الجيني أو التوأم الجيني الرقمي بهدف دعم اتخاذ القرار الطبي. تمثل هذه النسخة الرقمية نقلة نوعية في عالم الطب، وتحاكي بعض الخصائص البيولوجية للمريض من خلال الجمع بين تسلسل الحمض النووي والبيانات الجينومية والسجلات السريرية والصحية اليومية من الأجهزة القابلة للارتداء مدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي. ويسمح هذا التوأم بمحاكاة سيناريوهات علاجية وبيولوجية لتقدير احتمالات الإصابة ببعض الأمراض أو توقع الاستجابة العلاجية في وقت مبكر. أما عن التقاء تسلسل الحمض النووي مع الذكاء الاصطناعي لسنوات طويلة، استخدم مفهوم التوأم الرقمي في الصناعات الثقيلة وطيران محاكاة أداة الآلات المعقدة قبل تشغيلها فعليا، مثل ما تفعل شركات كاجنار إلتريك أو بيونغ للمحركات النفاثة. لكن نقل هذا المفهوم إلى الطب يمثل قفزة نوعية، حيث تبنى نسخة افتراضية متزامنة مع الجسم الحقيقي، تعتمد على تحديثات دورية وتتغير بتغير نمط حياة الفرد.
0: نعم، يعد مشروع دكتور توين AI مثالا بارزا، حيث يحول البيانات الجينومية إلى توأم قابل للبحث يتنبأ بمخاطر أكثر من 22 ألف مرض. كما ابتكر باحثون في جامعة جونز هوبنكنز نظام جينو DT لمحاكاة القلب والتنبؤ بالاضطرابات النظم القلبية. كذلك طوال القرون الماضية قام الطب على مبدأ رد الفعل أي انتظار ظهور الأعراض، والتوائم الجينية الرقمية تعيد تعريف الطب الوقائي لتنتقل به إلى طب استباقي يمنع تطور المرض من الأساس. لكن بدلا من تجربة الدواء مباشرة، تغذى بيانات المريض في النموذج الرقمي لمحاكاة استجابة جسده افتراضيا، بما يشمل الفعالية والآثار الجانبية. قد أبدت الوكالات الدولية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية انفتاحا على استخدام هذه المنهجيات ضمن أطر تنظيمية خاصة.
1: بالفعل لا رحمة لا تخلو هذه القفزة من حدود، حيث لا تزال النماذج مكملة للاختبار البشري وليست بديلا كاملا. كما يبرز قلق الباحثين من ظاهرة الأصحاء القلقين، حيث قد يؤدي التنبؤ بمرض خطير إلى عبء نفسي ثقيل. كذلك يثير تحول المستقبل الصحي إلى ملف تجاري مخاوف أخلاقية وقانونية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بخصوصية البيانات. فقد تساء استخدام هذه المعلومات من قبل شركات التأمين لفرض أقساط باهظة، أو من قبل جهات التوظيف لرفض المتقدمين بناء على احتمالات وراثية، مما قد يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من التمييز الجيني. وفي ظل الفراغ التشريعي الحالي تتباين الحماية القانونية، فبينما يضع القانون الأوروبي حماية مشددة للبيانات الجينية، تظل القوانين في مناطق أخرى قاصرة عن مواكبة هذه التكنولوجيا الشاملة. كما تواجه تقنية تحديات تقنية تتمثل في الحاجة إلى كميات ضخمة من البيانات الدقيقة، وتجنب التحيز في خوارزميات التعلم العميق التي قد تفشل في تشخيص فئات سكانية معينة إذ لم تكن ممثلة جينية جدا في بيانات التدريب.
0: نعم، في الختام تقف التوائم الجينية الرقمية كرمز لتقدم العلمي الذي يحمل في طياته وعودا بإطالة العمر الصحي وتغيير وجه الرعاية الصحية، لكنها في الوقت نفسه سلاح ذو حدين. إن ما استقبل هذه التقنية مرهون بمدى قدرة المشرعين والمجتمع الدولي على تطوير أطر أخلاقية صارمة تجعل من التوأم الرقمي ملكية حصرية لصاحبه، تمنع استغلال الشفرة الوراثية كأداة للتمييز لضمان بقاء الابتكار في خدمة الإنسان لا في مواجهته.
1: إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: مستمعينا الكرام، في مثل هذا اليوم 14 من يوليو سطر تاريخ محطات صنع تحولات سياسية وعسكرية وإنسانية وما بين ثورات واتفاقيات وأحداث تركت بصمتها على العالم. نستعرض معكم أبرز ما شهده هذا اليوم عبر السنوات، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1789
1: سقوط سجن الباستيل في فرنسا في حدث يعد الشرارة الأبرز لانطلاق الثورة الفرنسية.
0: كذلك حدث في مصر هذا اليوم من العام 1958
1: انقلاب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي ومقتل الملك فيصل الثاني وعدد من أفراد الأسرة المالكة.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1969 اندلاع ما عرف بحرب كرة القدم.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2008 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور.
0: وحدث في مصر هذا اليوم من العام 2017 إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969 عقب عملية إطلاق نار في القدس.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2024 المنتخب الإسباني يتوج بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، فيما يحرز المنتخب الأرجنتيني لقب كوبا أمريكا للمرة السادسة عشرة. كما يلتقي اليوم المنتخب الإسباني أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم. إذن إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج قهوة مغربية. نشكركم على طيب المتابعة والاستماع. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. دمتم في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة

0: العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أهلا بكم. عادة ما نسمع في وسائل الإعلام عن اتهامات لأشخاص بأنهم ماسونيون أو أنهم ينتمون للماسونية. فماذا نعني بالماسونية؟ ببساطة هي حركة سرية عالمية عرفت بغموض النشأة والأهداف وسعة الانتشار والنفوذ. وبينما يرى كثيرون أنها يهودية أو ذات ارتباط وثيق بالصهيونية العالمية وتهدف للسيطرة على العالم بالتدريج والسعي لإعادة بناء ما تعتقد أنه هيكل سليمان، ينفي زعماؤها ذلك ويؤكدون أنها جمعية خيرية تسعى لتأخي البشرية ورفاهيتها. نظراً لطبيعة حركة الماسونية المغلة في السرية والغموض، فإنه لا يوجد اتفاق على شيء من أمورها، وبالذات ظروف نشاتها وطبيعة أهدافها ونوعية خططها. فهذه الحركة التي تسمي نفسها أخوة البنائين الأحرار تقول إن نشأتها الرمزية تزامنت مع ما تدعوه هيكل سليمان الذي تعتبره أول عمل عظيم نفذته، ومن إنشائه استلهمت اسمها البناؤون الأحرار وأخذت تقديس حرفة البناء. ويقول المؤرخون الماسونيون إن أسرار المهنة وصلت إلى إنجلترا عام 926 ميلادية على أيدي البنائين والصناع الحرفيين الأوائل الذين عملوا في تشييد الكنائس وغيرها من البنايات الدينية. فشكل هؤلاء الحرفيون نواة الحركة الماسونية الأولى وعلاقتها بالدين. ويفتخر الماسونيون بمن يسمون فرسان الهيكل الذين يعتبرونهم من العناصر المؤسسة للماسونية. وفرسان الهيكل تشكيل عسكري على أساس ديني شارك مع الصليبيين في محاربة المسلمين لانتزاع المسجد الأقصى منهم، إذ يعتقدون أنه بني تماما فوق ما يسمى هيكل سليمان. من بريطانيا تمددت الماسونية إلى فرنسا في عشرينيات القرن الثامن عشر الميلادي الذي كان قرن الرواج الكبير للأفكار الماسونية، وتوسعت موجتها بعد ذلك في البلدان الأوروبية وأمريكا، حيث أثر رجالها في قيام الثورتين الفرنسية والأمريكية. ثم انتقلت أقطار العالم الأخرى عبر جحافل الحركة الاستعمارية في العقود اللاحقة. أما على مستوى طبيعة أهداف الماسونية فقد كثرت بشأنها الأقوال والتقديرات التي يذهب بعضها إلى اعتبار هدفها الأكبر وهو أن تكون حركة تتجاوز الحدود والدول والأشخاص وتتحكم من خلالها قلة من الناس في مقدرات العالم وخيراته، وأن ما تقوم به الماسونية من أنشطة خيرية لصالح الفقراء والمحتاجين مجرد غطاء للأهداف الخفية للحركة. ويرى آخرون أن رموز الحركة التوراتية مثل نجمة داود التي ترمز عندهم للحياة وما يسمونه هيكل سليمان تشير إلى صلاتها باليهودية، مما يدل على أنها أداة من أدواتها السرية للسيطرة على العالم وتحقيق مصالحها فيه. الماسونيون يعتبرون تلك الاتهامات مجرد افتراءات يلصقها بهم أعداؤهم، مستغلين انطواء الحركة وعدم انفتاحها على الآخرين خلال القرون الماضية. ويقولون إنهم يمجدون الرب مهندس الكون ويعتبرونه البناء الأعظم، وإنهم يشجعون من ينضم إليهم على تقوية دينه الذي يؤمن به، وأن تكون للدين قيم أخلاقية، وأن يلتزم بحرية التفكير وحب الآخرين وخدمة رفاهيتهم والعيش معهم بأخوة وتسامح بغض النظر عن انتماءاتهم. من حيث الهيكلة والتجنيد، يحتوي النظام الداخلي الماسوني على ثلاث طبقات تتضمن 33 درجة، ويقول دارسوها إن أصحاب الطبقة الثالثة هم أهل الثقة الذين تكشف لهم أسرار لم تعرفوها من قبل، ويكون قسم الولاء في حقهم أشد قسوة ونكثه أقصى عقوبة. ويعتبر المحفل الماسوني الأعظم في قلب لندن أعرق محافل الحركة الماسونية العالمية، ويضم عشرات الغرف والقاعات التي يعقد فيها الماسونيون جلساتهم الخاصة وينظمون فيه حفلاتهم، وفيه غرف تنظم فيها جلسات قبول الأعضاء الجدد أو ترقية آخرين إلى مراتب أعلى. وأكثر ما يلاحظ في هذه القاعات هو الحضور القوي للرموز الدينية، رغم أن الحركة تصر على أنها لا تناقش الدين أو السياسة.
ويؤدي العضو الجديد قسم الولاء للماسونية متعهدا تعهدا ناشئا عن شرف نفسه بأن يستمر بعد انضمامه إلى هذه العشيرة في القيام بالعوائد الماسونية القديمة والحضور إلى الاجتماعات ومشاركة الإخوان. وعليه أن يعرف أن الماسوني الحر يربأ بنفسه عن الدخول في مناقشة تيارات الدين أو موضوعات السياسة. وفي ختام الجلسة يخاطبه الرئيس الأعظم محذرا: إذا حاولت الهرب فإن عقابك سيكون إما بالطعن أو بالشنق. العقوبة البدنية التقليدية التي تقع عليك كما هو معروف من تاريخ الماسونية هي قطع رقبتك من جذورها إذا أفشيت سرا من أسرار البنائين الأحرار. أما بالنسبة لحضور الماسونية في البلاد العربية والإسلامية فما زالت تلفه سرية كبيرة، ومع ذلك فقد أدى انفتاحها الإعلامي المتزايد إلى ظهور جوانب منه، كما حصل في مؤتمر المحفل الأكبر للماسونية الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا خلال يونيو 2008 تحت عنوان عبر بناء أوروبا نبني العالم. ظلت الماسونية حركة سرية مبهمة بالنسبة للغالبية الساحقة من الناس في هذا العالم، ولذلك يرى مطلعون أنها حركة تهدف للسيطرة على العالم من خلال ربط صلات قوية بأقطاب المجتمعات المحلية وأصحاب النفوذ فيها وزرع أتباعها الموالين لها في مختلف المحافل الفكرية والعلمية والثقافية وفي المراكز السياسية والاقتصادية وحتى القضائية والعسكرية الحساسة في دول العالم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات الماء

0: الغذائية. يرجى تجنب رمي المخلفة الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول.
5: نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا نبدأها بالعناوين. مجلس الدفاع الوطني يحمل الميليشيات الحوثية والنظام الإيراني تبعات التصعيد ويقر إجراءات شاملة لحماية السيادة. مجلس النواب يجدد دعمه لقرارات مجلس القيادة ويؤكد أن التصعيد الإيراني يمثل عدوانا مباشرا على السيادة الوطنية. الوزير دماج يؤكد أهمية تعزيز الهوية الوطنية وتطوير القطاعين الثقافي والسياحي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة الاثنين اجتماعا مشتركا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور جميع أعضاء: سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة التداعيات المترتبة على الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية وإصرار ميليشيا الحوثية الإرهابية على استقبال رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة. واستمع الاجتماع إلى تقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وقانونية حول التصعيد الجديد والإجراءات التي اتخذتها الدولة لردع التهديد والمبادرات التي قدمتها الحكومة لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الخطوط الجوية اليمنية بما يحفظ مصالح المواطنين وسيادة البلاد واحترام مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشاد الاجتماع كفاءة القوات المسلحة وما أظهرته من جاهزية وانضباط واحترافية عالية في تنفيذ الإجراءات الدفاعية التي أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة بما حافظ على الأرواح والممتلكات وأكد قدرة الدولة على حماية سيادتها ضمن أحكام القانون الدولي. وشدد الاجتماع في هذا السياق على مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة واتخاذ جميع التدابير العسكرية والسياسية والدبلوماسية وكفاءة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي بما يضمن حماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. وأكد الاجتماع أن الدولة تعاملت مع هذا التصعيد بأعلى درجات المسؤولية وفقا للتقديرات العسكرية والأمنية والسياسية والحرص على تحقيق التوازن بين واجبها الدستوري في حماية السيادة الوطنية وعدم الانجرار إلى مواجهة أوسع تسعى إليها الميليشيات الإرهابية وداعمها في طهران. هذا وأكد أن المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته تقع على عاتق ميليشيا الحوثية الإرهابية التي رفضت جميع المبادرات السلمية، وشدد الاجتماع على أن المسؤولية الحقيقية تجاه المواطنين تبدأ بوقف هذه السياسيات العبثية ورفع الحصار الذي تفرضه الميليشيات على أبناء الشعب اليمني والكف عن عرقلة تشغيل مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية. وأكد الاجتماع أنه لا يمكن تحت أي ظرف السماح مستقبلا بدخول أي هبوط أو أي طائرة أجنبية أو تسيير أي رحلة جوية إلى أي مطار في أراضي الجمهورية اليمنية خارج موافقة الحكومة والسلطات المختصة باعتبار ذلك اختصاصا سياديا حصريا للدولة. وحذر الاجتماع ميليشيا الحوثي الإرهابية من الاستمرار في سياسية التصعيد وتعريض أمن المواطنين واستقرار البلاد للخطر، مؤكدا أن الدولة ستتعامل بحزم كامل مع أي انتهاك جديد. أكدت الجمهورية اليمنية إن ما أقدمت عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتسيير رحلة مباشرة تابعة لشركة مهان إلى مطار صنعاء الخاضع بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراء إنسانيا كما تروج له الميليشيات، بل يمثل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية اليمنية وتحديا مباشرا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما التدابير المرتبطة بنظام الجزاءات المفروض على الميليشيات. وقالت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن في نيويورك في جلسته الطارئة التي عقدت استجابة لطلب الحكومة اليمنية إن هذه الرحلة لا يمكن النظر إليها باعتبارها رحلة مدنية اعتيادية لأنها تمت دون إذن أو تنسيق مع السلطات المختصة في الجمهورية اليمنية وبما يتعارض مع القواعد المنظمة لتشغيل الرحلات الجوية الدولية إلى إقليم دولة ذات سيادة. وأضافت أن المعلومات الموثقة لدى الحكومة اليمنية تشير إلى أن الرحلة لم تكن ذات طابع مدني بحت، وإنما ارتبطت بنقل عناصر وخبرات ومعدات ذات طبيعة عسكرية أو مزدوجة الاستخدام، وأن الحكومة اليمنية تحتفظ بحق إحالة ما لديها من معلومات وأدلة إلى لجنة الجزاءات وفريق الخبراء المعنيين باليمن لاتخاذ ما يلزم وفقا لاختصاصاتهما. وكما أكدت أن الحكومة اليمنية قامت بواجبها الدستوري والقانوني في حماية مجالها الجوي واتخذت القوات المسلحة الإجراءات الدفاعية اللازمة لمنع فرض هذا الأمر الواقع، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لحماية السيادة الوطنية وإنفاذ القانون، منوهة بأن الحكومة اليمنية وبعد استكمال التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية آثرت عدم توسيع نطاق المواجهة انطلاقا من مسؤوليتها في حماية أرواح المدنيين وصون المصالح الوطنية وحرصا على عدم منح الميليشيات وداعميها الفرصة لجر اليمن إلى صراع إقليمي أوسع لا يخدم سوى أجندات داعمها. جدد مجلس النواب دعمه للقرارات والإجراءات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسية ومجلس الدفاع الوطني وما ستتخذه الحكومة من إجراءات، كما أكد تأييده للدعوات التي وجهتها القيادة اليمنية إلى الأشقاء والأصدقاء لدعم الشرعية اليمنية وتمكينها من ردع السلف الحوثي الإيراني وصون سيادة الجمهورية ووحدة أراضيها. وأشار المجلس في بيان صادر عنه إلى أنه تابع بقلق بالغ التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية وداعموها الإيرانيون ومحاولة الزج باليمن في أطول الحروب والخراب والدمار. ومن خلال تسيير رحلة بين صنعاء وطهران وتزويد الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات وآخرها قيام طائرة بنقل قيادات حوثية إلى طهران في تحدي سافر لليمنيين والمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية واقتحامها الأجواء اليمنية الجنائية دون إذن من السلطات الشرعية في تصعيد متعمد ومتكرر يعكس خرقا خطيرا لسيادة البلاد وإرادة شعبها. وقال البيان أن النظام الإيراني لم يكتفي بذلك، بل مضى في تحديه أو في التحدي مجددا باختراق الأجواء اليمنية من خلال هبوط طائرة إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية، معتبرا أن ذلك يمثل دليلا واضحا على إصرار النظام الإيراني على مواصلة دعمه العسكري للميليشيات الحوثية. وأضاف إن الشعب اليمني وقياداته لن يقبلوا بهذا التحدي وسيواجهونه بكل قوة وصلابة، ولن يستسلموا للأعمال العدائية التي تمارسها إيران أو للممارسات الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية. فاليمن لم يكن يوما أرضا مستباحة لإرادات الآخرين، ولن يكون ميدانا تختبر فيه مشاريع الهيمنة أو مطامع العابثين، مؤكدا أن هذا التصعيد يمثل عدوانا مباشرا على السيادة الوطنية. وكما يعرب مجلس النواب عن بالغ أسفه وإدانته واستنكاره للدور المشبوه الذي تقوم به سلطنة عمان من خلال توفير التسهيلات والممرات للميليشيات الحوثية وتحويل أراضيها ومنافذها لتغذية آلة الحرب الحوثية وإلى مسارات لعبور وتهريب الأسلحة والذخائر والطائرات المسيرة والتقنيات العسكرية المتطورة من قبل إيران إلى الميليشيات. ومرور الطائرة الإيرانية اليوم عبر الأجواء العمانية واختراقها للأجواء اليمنية إلى جانب شحنات تهريب كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية عبر منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، ومن بينها ضبط 3975 قطعة غيار لأسلحة من نوع كلاشينيكوف بتاريخ 19 أكتوبر 2024 وإحباط محاولة تهريب 100 محرك لطائرات مسيرة في يناير 2023 والعديد من الشحنات والمواد المعدات العسكرية الأخرى التي تم ضبطها وإحباط محاولات تهريبها خلال السنوات الماضية، بما يؤكد تسهيل استمرار استغلال هذه المنافذ الحدودية في دعم الميليشيات عسكريا وتمكينها من مواصلة استخدام أو استهداف المدنيين والأعيان المدنية وخطوط الملاحة الدولية. أكد وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج أهمية تعزيز الدور الثقافي في ترسيخ الهوية الوطنية وصون الموروث الحضري وتطوير القطاع السياحي بما يسهم في إبراز المكانة التاريخية والثقافية لمحافظة مأرب باعتبارها إحدى أهم الحواضر اليمنية ورمزا للتاريخ والحضارة والوحدة الوطنية. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بقيادات ومدراء قطاعات الثقافة والسياحة بمحافظة مأرب لمناقشة مستوى الأداء والاحتياجات وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير دماج إلى أن مأرب تمثل نموذجا وطنيا يجسد قيم التعايش والشراكة والوحدة الوطنية بعد أن احتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات وأسهمت في تقديم نموذج للدولة الجامعة، مؤكدا أن المحافظة تمتلك رصيدا حضاريا وثقافيا وإنسانيا استثنائيا يستوجب الحفاظ عليه واستثماره في خدمة التنمية وتعزيز الهوية الوطنية. وشدد وزير الثقافة والسياحة على أن الثقافة تمثل الركيزة الأساسية في بناء الوعي الوطني وترسيخ قيم المواطنة المتساوية، وأن مسؤولية المؤسسات الثقافية اليوم تتضاعف في حماية الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء إلى جانب الحفاظ على الموروث الثقافي المادي وغير المادي وتوثيق الفنون الشعبية والأزياء والآداب والموروثات المحلية بوصفها جزءا أصيلا من الشخصية اليمنية. وأكد أن محافظة مأرب تمتلك مقومات سياحية وثقافية تؤهلها لتكون وجهة رئيسية على خارطة السياحة اليمنية بما تضمه من واقع أو من مواقع أثرية وتاريخية وإرث حضاري عريق وفي مقدمتها حضارة سبا، فضلا عن تجربتها الوطنية والإنسانية المعاصرة التي تمثل قصة نجاح تستحق التعريف بها محليا ودوليا. وشدد الوزير على أهمية توجيه الموارد والإيرادات السياحية نحو تطوير القطاع وتنفيذ برامج ومشروعات تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز البنية المؤسسية والارتقاء بالأداء الثقافي والسياحي، معلنا إرسال فريق فني من الوزارة لاستكمال إجراءات التصنيف السياحي وفقا للقانون، بما يسهم في تنظيم القطاع وتفعيل موارده، إلى جانب العمل على تفعيل صندوق التراث لدعم أنشطة الثقافة والسياحة والهيئات التابعة لها. كما وجه قيادة فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف المحافظة بإعداد خطط وبرامج عملية تتواءم مع أولويات المرحلة، ووضع رؤية استراتيجية للحفاظ على المواقع الأثرية وتعزيز دور المتاحف بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. مجلس الدفاع الوطني يحمل الميليشيات الحوثية والنظام الإيراني تبعة التصعيد ويقر إجراءات شاملة لحماية السيادة. مجلس النواب يجدد الدعم لقرارات مجلس القيادة ويؤكد أن التصعيد الإيراني يمثل عدوانا مباشرا على السيادة الوطنية. الوزير دماج يؤكد أهمية تعزيز الهوية الوطنية وتطوير القطاعين الثقافي والسياحي. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كنت معكم من قراءة النشر أنا رحمة عبدالله، وكان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. دمتم ودام الوطن بألف خير.
6: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

يا صف جمهوري ومع مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

0: منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

مستمعين الأعزاء، إن الشاب الذي نشأ في عبادة الله سبحانه لا يمكن أن تتحقق له هذه الصفة بعيدا عن ارتياد المساجد والمشاركة في إعمارها. ومعلم الناس الخير الذي يصلي عليه الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين والنمل في جحورها والحيتان في البحار، ما تزال صورته في الأذهان صورة المحاضر الذي يعلم أبناءه في ساحات المساجد وأركانها. إن هذه الارتباطات والمعاني تجعل من شرائح المجتمع أناسا ذوي نفوس مطمئنة ومبادئ راسخة وتصرفات حضارية وقلوب متفتحة وأرواح شفافة متطلعة إلى المعالي، تستمد من رب هذا الكون قوتها وعونها، ولا تتوانى في التماس كافة الوسائل المشروعة في تطوير أحوال أمتها.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. الدين الإسلامي دين عظيم، دين مبارك، دين قيمة. لم يأتي هذا الدين فقط ليعلمنا أذكار نتلوها صباحا ومساء أو تعويذات نقرأها، وإنما جاء الدين لمقاصد عظيمة وأهداف جليلة، مقاصد تقوم عليها الحياة، مقاصد تحيا بها البشرية، مقاصد يهدأ بها الكون ويكون هذا الكون مكان الاستخلاف. فجاء الإسلام لحفظ ما يسمى الضروريات الخمس أو ما تسمى بالكليات الكبرى التي هي مقصد من مقاصد الشرع. هذه الكليات الكبرى أو المقاصد العظمى لهذا الدين التي من أجلها شرعت الشرائع وأقيمت الأحكام ونزلت كثير من الآيات، هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. نعم، هذه تسمى مقاصد الشريعة وتسمى الكليات الخمس وتسمى المقاصد العليا للدين. فلم يأتي الدين فقط لبعض العبادات التي يتعبد بها الإنسان لربه، وإنما جاء ليقيم هذه المقاصد العليا. وأول مقصد هو إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين، إقامة الشرع، إقامة الأوامر، إقامة أركان الإسلام، إقامة الشعائر الإسلامية التي أمر الله أن ترفع. ولهذا قال الله جل وعلا في وصف المسلمين الذين يستحقون التمكين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. لأن إقامة الصلاة من إقامة الدين ومن شعائر الإسلام التي ينبغي أن تظهر. ولهذا من العيب والمخزي في بلد إسلامي أن يؤذن المؤذن للصلاة وتقام الصلاة في المساجد والناس يملؤون الشوارع ويملؤون المطاعم ويملؤون المحلات. أين تعظيم هذه الشعيرة؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، لابد أن نعظم هذه الشعيرة وأن تكون شعيرة ظاهرة. جميل جدا أن تقام الجماعات في الشوارع وفي المحلات وفي أماكن كثيرة لتكون شعيرة ظاهرة. من أجمل ما رأيت في بعض البلدان الإسلامية أنه إذا أذن المؤذن تجد كثير من أصحاب المحلات الذين هم بعيدين عن المسجد يبادرون بالوضوء وعندهم الماء للوضوء ثم يصلون جماعات، فلا تفوتهم صلاة الجماعة أبدا، ومن كان قريبا إلى المسجد سارع إلى المسجد. فهذا من حفظ الدين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. أيضا إيتاء الزكاة من إقامة الدين، وأمروا بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الشريعة أن نحافظ على الدين من الانهيار ومن التحريف ومن التبديل ومن الاستهداف من أعداء الدين. فهذا مقصد من مقاصد الدين، ولهذا ينبغي أن يرعى هذا المقصد. ولهذا من أجله حرم الإسلام الردة والتلاعب في الدين والاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالقرآن أو الاستهزاء بشيء من الدين. لماذا؟ ليحافظ على الدين. فالدين هو دين الله جل وعلا وينبغي أن يحترم. نعم، بعض الناس للأسف الشديد يطلب من الآخرين أن يحترموا دينه وهو لم يحترم دينه هو. يعني نتألم من الغرب أو غيرهم الذين يمزقون آيات قرآنية أو يرمونها، وللأسف يقع في بيوتنا كثير من الآيات ترمى، وكثير من أوراق الكتب التي فيها آيات قرآنية ترمى. وهذا إن كان الشخص متعمد فقد ربما يوصله للكفر والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن كان جاهل فينبغي أن يعلم وأن يبين له أن هذا لا ينبغي، وأنه ينبغي أن تكرم الآيات القرآنية وأن يحترم الدين وأن تحترم شعائره وأن يحترم أهل الدين. فهذا مقصد من مقاصد الشريعة الذي علمنا الإسلام أن نهتم بها. ومن مقاصد الشريعة التي أمرنا الإسلام أن نهتم بها وأن نرعاها حق الرعاية
أيضا العقل والنفس وحفظ المال، وهذه كلها مكملات للحياة، وإلا فالدين هو الأساس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه ويقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فصلاح الدين هو الأساس. إذا صلح دينك صلحت دنياك وأخراك. إذا أكسبت أولادك الدين اكسبتهم السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من دعاء الأنبياء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لأن إقامة الصلاة إقامة للدين، والدين عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام، الدين الخالد الذي ينبغي أن يقام. ولهذا حرم الإسلام كل ما يسيء إلى الدين بتشويه أو تحريف للقرآن أو طعن في النبي أو طعن في السنة المشرفة، السنة التي هي قرين القرآن، لأن هناك أناس يطعنون في السنة وأناس يطعنون في الرسول ويطعنون في عرضه ويدعون أنهم من أهل الإسلام والإسلام منهم بريء. الإسلام والدين بريء من أناس يشوهون الدين ويسيئون إليه ويطعنون في القرآن بتحريفهم وبتأويلهم، ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والإسلام جعل هناك حدود تقام ضد من ينتهك هذه المحرمات ويقع في الدين. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نحافظ على ديننا، وأن ندعو الله جل وعلا أن لا يمتنا إلا على دين الإسلام. فإذا صلح الدين صلحت الحياة، وإذا فسد الدين فسدت الحياة. نعم، إذا كان ترك الدين يعني تقدما فيا نفس موتي قبل أن تتقدمي. بعض الناس بدافع التطور والتقدم يتبرأ من دينه ويطعن في بعض الأحاديث النبوية ويطعن في بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم توافق هواه أو لم توافق ما يريد طرحه، وهذا من الطعن في الدين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم، أمرنا الإسلام أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، ادخلوا في السلم كافة. وهذا من حفظ الدين، ومن حفظ الدين أن نعلم أبناءنا الدين وأن نربيهم على الدين وأن نربيهم على العقيدة الصحيحة النقية. هذا من حفظ الدين. من حفظ الدين أن تقام الجامعات الإسلامية ومراكز الدين ومراكز المراكز الشرعية والمراكز التي تعلم الناس أمور دينهم. فهذا من الواجبات، أن يتعلم الناس ويتفقهوا في دينهم ويتعلموا أمور دينهم. من المخجل والمحزن أن نرى من أبناء المسلمين من لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، فتجده أخلاق بعيدة عن أخلاق الإسلام ويدعي الانتساب للإسلام وهو لا يعرف أنه أحيانا يسيء بأخلاقه وتصرفاته للإسلام. ولهذا الحفاظ على الدين حفاظ على أخلاقه وقيمه ومبادئه التي جاء بها الإسلام، وأن نحارب كل الأفكار التي تطعن في الدين أو تطعن في العقيدة النقية الصافية. وفقنا الله وإياكم، وحفظ الله لنا ديننا، وجعلنا وإياكم ممن يموتون على دين الإسلام، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. مسجد الإجابة يقع بالمدينة المنورة ويعرف أيضا باسم مسجد بني معاوية أو مسجد المباهلة، بني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لبني معاوية ابن مالك ابن عوف من الأوس. يقع مسجد الإجابة على بعد 385 مترا إلى الشمال من البقيع في شارع 60، ولا يبعد عن المسجد النبوي بعد توسيعه إلا 580 مترا فقط. يقع هذا المسجد إلى الشمال الشرقي من المسجد النبوي، ويبعد عنه بمسافة تقدر ب650 مترا. وجاء في كتاب معالم مكة والمدينة، يقع هذا المسجد في شمالي البقيع على يسار السالك إلى العريض فوق تلال هي آثار قرية بني معاوية ابن مالك ابن عوف من الأوس، وهو مسجدهم وبهم يسمى اليوم. مسجد الإجابة، اشتهر هذا المسجد بهذا الاسم يعني الإجابة لحادثة رواها مسلم في صحيحه، حيث قال: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى مر بمسجد بني معاوية، ودخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا، فقال: سألت ربي ثلاثا، فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بالسنة، الجدب، وهو انقطاع المطر، فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالفرق أي الفزع فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعانيها. مسجد المباهلة، وقال ابن هشام: قيل أن المباهلة بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نصارى نجران وقعت في هذا المسجد فسمي بمسجد المباهلة. مسجد بني معاوية، وهو لبني معاوية ابن مالك ابن عوف من الأوس، ففي صحيح مسلم من حديث عامر ابن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية إذ مر بمسجد بني معاوية، ودخل فركع ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا، فقال: سألت ربي ثلاثا. الحديث الذي ذكر سابقا. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فعن عبد الله بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين فأعطاها، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعانيها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة.

0: مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، كثيرا ما نخلط بين القدرة وبين الإرادة، فنقول حياء أننا لا نستطيع فعل كذا وكذا، والحقيقة أننا لا نريده، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن أولئك الذين تباطؤوا ولم يكن لديهم الإرادة في القيام بهذا الأمر. قال الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وهذا الخلط من أهم عوائق العمل والإنجاز والنجاح. ولهذا علمنا القرآن الكريم أن التفضيل في الدنيا ودرجاتها ليس مقياسا للفضل عند الله، فقد يفضل الكافر على المؤمن. يفضل بماذا؟ يفضل بالمال ويفضل في المنصب، لكن هذا التفضيل أيها الأخوة المستمعون ليس التفضيل المعتبر الذي هو سعي المؤمن، التفضيل بالآخرة ودرجاتها. اسمع إلى قول الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فيا أيها الأخ الكريم ويا أيها المستمع النبيل، بقدر قربك من كتاب الله يكون قربك من الله، وبقدر قربك من الله يكون اعتصامك به، وبقدر اعتصامك به تكن هدايتك إلى الصراط المستقيم. إذن فماذا نريد بعد الهداية إلى الصراط المستقيم؟ إنها سر سعادة المرء وحياته. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. علمنا القرآن الكريم أن نسعى إلى تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهذا النوع من التقوى سبب في أن يظل عليها المرء طيلة حياته، لأنها تحميه من ضلال الشبهات وزيغ الشهوات، لتكون النتيجة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نفتش قلوبنا حتى نصل إلى تقوى الله عز وجل، فنتقي حق التقوى ونسأل الله تعالى الثبات. لهذا علمنا القرآن الكريم أيها الأخوة المستمعون الكرام أن القرآن يزيد المؤمن إيمانا واستبشارا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فما أحرانا ونحن في حياتنا أن نزداد ارتباطا بكتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا، لنزداد به إيمانا واستبشارا بما فيه من الهداية والبشائر للمؤمنين. لأن الحياة قصيرة، ولأن الحياة قليلة. أذان الطفل حين المرء يولد، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محيانا يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. ولهذا علمنا القرآن الكريم أن القرآن يعني لا يغتر الإنسان بكثرة الصلاة والصيام والقيام وغير ذلك، علمنا القرآن ألا نغتر، بل يزداد خوفنا بازدياد طاعاتنا، لأننا نحيا بقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هكذا المؤمن، ولهذا المؤمن التقي ييسر الله عز وجل أموره وييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. علمنا القرآن الكريم ألا نقول أو نعد أو نلتزم بما لا نفعله، فذلك مما يمقته الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن من أهم أسباب الانتفاع بالقرآن التأني وعدم العجلة في قراءته، لهذا علمنا القرآن الكريم في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، في وسط آيات التذكير بالبعث والحساب كما هي في سورة القيامة. علمنا القرآن الكريم أن نتعلم وأن نقرأ وأن لا نضيع أوقاتنا في التواصل الاجتماعي الذي لا ينفع، فكم من الناس ربما ظل على التواصل في تويتر أو في الواتساب أو في الفيس أو في غير ذلك من أنواع التواصل الاجتماعي فيضيع الساعات الطوال دون أن ينتفع بذلك. لا، علمنا القرآن أن نقرأ وأن نتفقه وأن نتعلم، لهذا أول آية نزلت في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أن الذي يقرأ باسم ربه يكون همه رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، وأن يحرص على بذل علمه للآخرين، لأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، فيعلمنا القرآن أن الذي يقرأ باسم ربه لا بد له أن يحرص على الإتقان. صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولا بد أن يسعى نحو التفوق، فكم من أناس كانوا من حفظة القرآن الكريم تفوقوا في عالم الطب وفي عالم الهندسة وفي عالم الاختراع. لماذا؟ وأمرت لأن أكون أول المسلمين، هكذا حفظها وقرأها، ويكون صاحب همة ومبادرة عالية. فاستبقوا الخيرات، يذكرنا قول الله تعالى: خلق الإنسان من علق، بأن الإنسان خلق من علق، فلا يجب عليه أن يطغى أو يتجبر مهما بلغ علمه وارتفع في درجات التعلم، وفي هذا تربية، تربية لنا. ولهذا يعلمنا القرآن الكريم أن الذي يصبر على اللأواء وعلى ما يحصل له من هذه الدنيا من الاختبار ومن الامتحان، فإن هذا سبيل إن شاء الله إلى المجازاة والعقبة الطيبة في الدار الآخرة. ولهذا كلما بذلنا السبب وتضرعنا إلى الله بالدعاء نلنا من جزيل كرمه علما وفهما لا يخطر على بالنا. الذي علم بالقلم أن نسعى إلى تملك سائر الأدوات التي تعين على طلب العلم، ومن بينها القلم، وهذا يؤكد أهمية القلم وما يقوم مقامه في طلب العلم. ولهذا علمنا قول الله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، أن الإنسان مهما أوتي من علم فهو قليل، وأن هذا العلم إنما يأتي من الله تعالى، فهو الذي يعلم الإنسان ويزيده علما، وتبقى الآية خالدة: ليظل المرء بحاجة إلى العلم فيزداد تعلما. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون أننا بحاجة ماسة إلى معاونة الله تعالى كي ننتصر على أنفسنا وشهواتنا وعاداتنا السيئة، وخير ما نستجلب به تلك المعونة هو مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تقضى عليه اجتهاده. لهذا علمنا القرآن الكريم أننا في هذه الحياة في امتحان عجيب وفريد ونتائجه مصيرية وحاسمة، والمشكلة الكبرى أننا لا نعرف متى تسحب منا الأوراق، أوراق الإجابة، ولا يمكن أن يمدد لنا وقت الامتحان ولو لثوان. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون أن من لمز أهل الإيمان في دينهم وسخر منهم في أعمالهم سخر الله منه وعذبه. قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وعلمنا القرآن أيها الإخوة المستمعون الثبات والثقة بالله تعالى والتوكل عليه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون المحافظة على الصلوات في أوقاتها، فالله تعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كم من الناس اليوم من يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة، وكم من الناس الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة فلا يدركون إلا ركعة أو ركعتين، وهم ربما يأتيهم الشيطان فيشغلهم عن أداء هذه العبادة، إما بالكلام الجانبي والثرثرة وإما بالأشياء التافهة التي لا قيمة لها، حتى يحرص الشيطان على أنه يعني يجعل الإنسان بعيدا عن الله عز وجل بقدر الإمكان. فعجب كيف أن الإنسان يعرف قيمة الصلاة ومكانتها وفضلها ومع ذلك يتأخر. ولهذا الله عز وجل توعد بالويل: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يقل الذين لم يصلوا، لكن عن صلاتهم ساهون، أي منشغلين فيما لا فائدة فيه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلا بد من المحافظة على الصلاة في أوقاتها. عندما يسمع المسلم النداء الله أكبر فيكون كل ما لديه أصر والله هو الأكبر، فيسارع لأداء هذه الفريضة مهما كانت الارتباطات فلا بد أن تستجيب لنداء الله عز وجل. وإلا لماذا شرع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح؟ إلا ليجيب المؤمن هذا النداء فيسارع إلى بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لهذا علمنا القرآن الكريم أيضا أيها الإخوة الكرام غض البصر والعفة. قال تعالى للمؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال للمؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لقد علمنا القرآن الكريم الاستقامة وعدم الروغان. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

0: إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

تحمدني ولهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تحمدني ولهم غضبتي تدخرس أصواتهم صيحتي تدخرس أصواتهم صيحتي تدخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري سيفنى كل جباري على قبضة إصراري سيفنى كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة. أنا الشعب عاتية.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأكارم، أحييكم في بداية هذه الحلقة في أولى حلقات برنامجنا قراءات في أدب الثورة. ولد أديبنا عام 1939 ميلادية بحريب، وتوفي عام 1984 ميلادية وهو ما زال في مرحلة العطاء، ليغيب الموت صوتا صاحب أبرز تجربة شعرية شهدتها مأرب تجاوز آفاقها بكثير، ليحمل بين جنبيه قضايا الوطن الكبير ويعبر عن قوميته بشاعريته المتدفقة في كثير من نصوصه الثورية. له ارتباطاته بالبيئة الأدبية المحلية منذ بواكير صباه، حيث اطلع على قصائد الكثير من الشعراء كالقرادعة وزبين الحداد وغيرهم من شعراء مأرب، كما أنه عصر الكثير من الشعراء المعروفين في حريب، وكانت له معهم الكثير من السجالات الشعرية التي غلب عليها طابع الدعابة والمقالب، وأبرز تلك السجالات كانت بينه وبين الشاعر المرحوم عاتق السفاف. كان لشاعرنا وأديبنا نشاط سياسي معروف، وهو أحد قوامة المقاومة الشعبية لفك الحصار صنعاء أواخر عام 67، والذي عرف بحصار السبعين يوما. صدرت له 5 دواوين شعرية هي الأقنان والعواصف بيروت 1972، الأموات يتكلمون مؤسسة 14 أكتوبر عدن 1976، أوراق من أبجدية الحب مؤسسة 14 أكتوبر عدن، سمر على منارة نبهان لحن الحب والبنادق 1985 ميلادية. وله أيضا مسودة ديوان لم يطبع تقريبا اسمه عودة الحميد بن منصور، وله أيضا شعر ورد ضمن كتاب الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن، وله قصيدة بعنوان الزيتونة الحمراء مجلة الحكمة عدن عدد 29 شهر يوليو 1974. ارتبط اسمه بالذاكرة الوطنية في خضم التحولات الكبرى التي شهدتها اليمن مع ميلاد الجمهورية والاستقلال الوطني. غلب على شعره الطابع السياسي والفكري الثوري نتيجة المرحلة التي عاشها وعصر الأحداث والتحولات السياسية في البلاد، وتفاعل معها بشاعريته، فعبر عن مكنوناته بقريحة ثورية متقدة يحلم صاحبها بوطن يضم الجميع، يسوده العدل والمساواة والحرية والكرامة. خلال التقرير الذي استمعنا إليه وإياكم في بداية هذه الحلقة، شاعرنا سيكون في هذه الحلقة هو الشاعر والأديب الراحل علي مهدي الشنواح. وفي بداية هذه الحلقة أحيي بضيفي الدائم في هذا البرنامج الأستاذ والناقد والشاعر فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذنا الكريم، أحييك في هذه الحلقة الرائعة والجميلة عن الشاعر الأديب علي مهدي الشنواح، شاعر الجياع، وسمي بشاعر الجياع لقوله: هنا في بلادي يقول الجياع، غدا سوف تطلع شمس الضحى المختفية على أرض مأرب وجبلة على أرض صعدة والحيمة الداخلية. هنا في بلادي يقول الجياع، سنزرع بالدم قمحا، سنزرع بالدم تينا ونخلا، سنعجن بالدم لبن المصانع وحبر المطابع. ومن أطلق عليه هذه التسمية هو سالم ربيع علي. وفي عام 53 سجن في قلعة حريب بسبب عدم انحنائه لعامل الإمام. يقول أستاذ الأدب والنقد العربي الدكتور عبد الحكيم باقيس في مقال بعنوان الشنواح شاعر الجياع، ونشره في صحيفة الخليج: حين أتذكر شاعر الجياع علي مهدي الشنواح، يخطر ببالي شاعر الرفض أمل دنقل. أجد الشبه بينهما في صدق المعاناة وفي نبرات الخطاب الشعري، مع الفارق في التجربتين الشعريتين، تجربة شاعر الجياع وتجربة شاعر الرفض أمل دنقل. ودائما تستوقفني مقاطع من شعر دنقل الحافلة بالمفارقات الساخرة التي تدين عبثية الواقع، وأخرى من شعر الشنواح مثل هذا المقطع من ديوانه الأموات يتكلمون: أنا ما نمت يوما في قصور السادة العملاء، ولم ألعق فتاة طعامهم، كلا، ولا ولقوا جواسيسا على فكري، ولا رقصوا على شعري، ولا ركبوا على ظهري، ولم أطلب شفاعة حارس الأصنام، ولم أركع على أقدامهم يوما من الأيام، فقد بدأت ثورية الشنواح بالقصيدة واختتمت بالفعل الثوري في حمله السلاح والدفاع عن الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري وسائر القيم التي كان يؤمن بها مع رفاقه في الدفاع عن ثورة 26 من سبتمبر. أستاذ فيصل، الحديث يكون شيق وممتع جدا عن التجربة الشعرية الغنية، عن التجربة الأدبية والتجربة الفكرية للشاعر الأديب الراحل علي مهدي الشنواح. سنحاول في هذه الحلقة أن نعطي صورة عامة عن تجربة الشنواح كصورة للأديب والمفكر اليمني، وسنتناول هذه التجربة أو الظاهرة الأدبية. وللمستمع الكريم ننوه أن الشاعر من خلال التقرير الذي استمعنا إليه أن الشاعر علي مهدي الشنواح عاش في فترة لا زال اليمن في فترة قديمة، ولم تكن هناك وسائل إعلام، وسائل ثقافة، مؤسسات ثقافية. ولذا لنبدأ من السياق السياسي ونحاول أن نسلط الضوء على السياق السياسي في التجربة الأدبية للشاعر علي مهدي الشنواح.
1: أولا أشكركم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة لنتحدث عن الشاعر العملاق الثائر علي مهدي الشنواح. أولا هذا الشاعر في السياق السياسي كان له الباع الأكبر، وهو الذي كان اللسان الذي ينطق به والحالة التي ترجمت إلى قصائد نارية تفيض كلها ثورية وحماسية، ويعني تشعر بأنه هذا الرجل لم يكن شخص عادي. يعني هذا الرجل عقليته كانت كبيرة، بل أنه لا يحمل هم منطقته ولا أولاده، رغم أنه له، الذي قرأت عنه أنه له 10 من الأبناء.
0: نعم.
1: فلم يكن يحمل هم العشرة الأبناء، كان لم يستسعه الجغرافيا اليمنية.
0: نعم.
1: فكان يتحدث حتى عن العراق، حتى عن مصر، بل حتى أنه يتحدث عن المظلومين في الهند، في باكستان، تحدث حتى عن روما
0: وعن جنوب أمريكا
1: المظلومين. أيوة. فالرجل عالمي كبير، لغته السياسية عالية، حتى أنه كان إذا حدث من الأحداث يعلق عليه بتعليق قصير ولكنه شديد الوقع في الجانب السياسي عند السياسيين. أدي لك مثال، عندما كانت فلول الإمامة والتي هذه الأيام تهاجم البلق في مايو، كتب عنها قطعة وأنا أعتبرها من نفائس ما كتب الشاعر البطل علي مهدي الشنواح رحمة الله عليه. قال: في البلق سقط السرق، سقطت تماثيل الورق، سقط العميل المرتزق، ونسيت أتعاب السفر، ونسيت ابني كيف مات، ولقيت عبدا عند سيده صريع، قد فر سيده الكبير وظل عبدا عند سيده الصغير، يقود سيارة حمراء أثناء القتال، وعلى جوانبها المدافع والرجال، مسكين هذا العبد حتى في طريق الارتزاق لا زال رقا للعلاقات القديمة والضلال. يعني تلاحظ أنه هنا جمع أربع عناصر داخل البيتين هذه. فهو أول شيء حدد أن هناك الذين يقاتلون الجمهورية هم مرتزقة، عبارة عن مرتزقة، ثم حدد أن كل أعداء الجمهورية هم عبارة عن ملكيين وإن لبسوا ما لبسوا.
0: نعم.
1: والثالث أنه لم يهمه، يعني يشعر بالتضحية رغم أنه كان جاي من عدن، يشعر بلذة التضحية، لم يعد حتى يشعر بأتعاب السفر المسافة، وما كانت زي هذه الأيام المواصلات، على الأقل لم تكن هناك طريق مزفلتة، لم يكن، فشعر بلذة التعب، وهذا أعلى ما يسموه علماء الاجتماع أعلى مراتب التضحية.
0: نعم.
1: الشعور باللذة في التعب.
0: في التعب. نعم.
1: أيضا قال: ونسيت ابني كيف مات. تخيل شخص ينسى ابنه ويقدم وطنه ويقدم كارثة وطنه على ابنه. لو بلغ، يعني مثلا لو نصل نحن كثوار إلى ربع هذا المستوى، وظلت حرارة اليمن، أنا أعتقد هكذا.
0: بالفعل.
1: الرجل هذا كان يضج بالثورية، صنع منه المجتمع كائنا معارضا شديد الثورية، شديد الحماس، يمتلك مخزون ثقافي عالي.
0: لغة الرفض لديه
1: لغة كبيرة. الرفض رفض كبير، ولذلك حتى ما ذكرت أنت سابقا الدكتور اللي اسمه باقيس اللي يتكلم في صحيفة الخليج قال أنا ما رأيت شخصا يعني يشابه الشاعر أمل دنقل في الرفض، أمل دنقل في الرفض مثل مهدي الشنوع، علي مهدي الشنوع. كلاهما كان شاعر الرفض وكلاهما كان شاعر الجياع.
0: ولو قاطعتك الأستاذ علي مهدي الشنواح له قصيدة ملحمية عنوانها الأقنان والعواصف، وسنتناول المقطع منها في الحلقة. وأيضا الشاعر الكبير، الشاعر العربي المصري الكبير أمل دنقل له قصيدة في الرفض عنوانها الكلمات الأخيرة لسبارتاكوس. الأستاذ علي مهدي الشنواح يستهل قصيدته الأموات
1: يتكلمون
0: لا الأقنان والعواصف عفوا، أسائل تهت يا جيران عن أمي وأين حليبها المدرار. هو كان يبشر بالتجربة أو بالفكرة الاشتراكية مقابل الرأسمالية. وأمل دنقل هناك يقول المجد للشيطان معبود الرياح، من قال لا في وجه من قالوا نعم. فهنا توازي كبير جدا في لغة الرفض.
1: أيضا لا ننسى أيضا أن علي مهدي الشنواح بعث في يعني بعث كثوري في فترة المد الدب الأحمر يعني
0: نعم
1: اللي هو المد الشيوعي الاشتراكي.
0: المد الاشتراكي نعم.
1: المد الاشتراكي اليساري يعني كان معه ميزة واحدة فقط، الميزة هذه أنه كان ينمي الجانب الثقافي لكوادره، ولذلك وجدنا المصطلحات الحارة جدا، حتى أنه قال السحب حتى صار الدم مثل السحب، ودماءنا كانت أشد حمرة من الشمس، أحمر من الشمس مثل سحب الدماء. أيضا هذا الرجال، الرجل هذا علي مهدي الشنواح الذي ولدت معه، ولد من رحم الثورة،
0: ثوريته ولدت
1: ثورية
0: معه.
1: يعني رجل يبقى أن ينحني لعامل الإمام في حريب، ينحني انحناء فقط،
0: مش
1: أن
0: انحناء فقط.
1: لا أن يقبل يده يعني ينحني. فحبسه سنة ونصف، خرج من السجن وانطلق رجل، تخيل، إلى داخل المملكة العربية السعودية إلى الرياض، وهناك بدأ يعمل في صحيفة عكاظ، ثم انتقل إلى إذاعة مكة الإذاعة المحلية. يوم إعلان ثورة 26 سبتمبر، إعلان الجمهورية اليمنية، ماذا فعل مهدي الشنواح؟ يعني لنشعر الآن بثورية الرجل. خرج إلى الحوش، حسب الروايات التي وردت، خرج إلى حوش الإذاعة الصحيفة وجمع الزملاء وبدأ يلقي قصيدة لنفسه وحده،
0: يرتجل الشعر.
1: قال عقب يعني حين قمنا في الصباح لصوته عجبا، رقصنا في الشوارع كلنا طربا، وغنينا فكان صدى أغانينا لها لهبا، وكان الدم يمشي فوقنا سعبا، أحمر من شعاع الشمس، وأرخص من حياة النفس، وأصدق من مرور الماء بين الغرس. أي ثورية هذا؟
0: ظلم الرجل،
1: هذا الرجل مظلوم والله كثيراً. أنا أعتقد أنه إذا لم تقم، وأنا من هنا أتكلم وأخاطب وزير الثقافة الأستاذ معمر الأرياني، أنه يجب أن يعطى هذا الرجل حقه،
0: ينصف،
1: يجب أن ينصف، يجب أن تعطى بأسماء شوارع باسمه، وقاعات باسمه، وأن تحضر رسالات دكتوراه باسمه، وأن يكون هذا الرجل، ينبغي أن يكون له يوم تاريخ وفاة وميلاد زي اليمنيين، زي التور الكبار،
0: ولو تحظى مأرب بأسبوع ثقافي
1: يعني لو ليش هذا؟ لماذا هذا الرجل ظلم هكذا؟ ظلم أولا ظلم المجتمع،
0: مغيب تماما،
1: ظلمين، فظلم من المجتمع الذي عاش فيه، كون المجتمع كان مقسم إلى طبقات ما بين القبائل إلى غير القبائل.
0: سنتناول هذا في السياق الاجتماعي وهو المحور الثالث من حلقتنا هذه. في موضوع السياق السياسي، لو تناولنا تجربة الاعتناق التجربة اليسارية من قبل الشاعر علي مهدي الشنواح، ما هي الدلالة التي تقرأها من اعتناق هذا الرجل للفكر اليساري؟
1: كان علي البطل علي مهدي الشنواح رحمة الله عليه صنيع وضع، يعني أنتج زخمه الثوري كان جزء منه المجتمع الذي شعر أنه بحاجة إلى توجه ينصر ثوريته.
0: حامل
1: كانت هذه المرة، كانت هذه الفترة لم يجد حامل مثل الاشتراكية ذاك الفترة، لأنه كانت ترادي بحق العمال وحق المواطنين، وتنادي بأن الثورة يجب نصر المظلومين، فهو لم يكن يعلم يعني مثلا ما هي الأهداف والأبعاد السياسية الأخرى، لكنه كان استفاد من الجانب الثوري في المد في البد الاشتراكي في تلك الفترة،
0: رأى فيها حامل لقضايا،
1: رأى فيها حامل لقضايا، وأنها ستنقل. وأيضا في الجانب الآخر المقابل، كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي راعية الاحتلال في العالم، وراعية الاستبداد السياسي
0: والإمبريالية
1: والاستغلال والامتصاص لخيرات الشعوب. نعم. فكان يرى فيها الخصم الافتراضي،
0: الخصم. نعم.
1: وبالتالي استفاد منه، استفادت منه الجبهة القومية في عدن وضمته. وتخيل أن شخص لا ينضم يعني فرد، علي الشنواح ليس فرد، فانضم من أول يوم هو قيادي،
0: قيادي. نعم.
1: من أول يوم قيادي، وبالتالي كان قيادي قطري حتى على مستوى المأرب. علي مهدي الشنواح من هذا الاتجاه اليساري جعله يتفجر أكثر ثورية، وهذا ما نلاحظه في ألفاظه. لو نلاحظ ألفاظ القصيدة ربط ما بين الثورية والسياسية، فمثلا لفظ يقول غدا يتفجر التاريخ في أيام سبتمبر، لنفقع أعين المستعمرين، سياسية، لنفتح، لنجأر،
0: لنجأر. نعم.
1: صدى أغانينا لها لهبا. نحرتمونا وكان الدم يمشي فوقنا سحبا، وأعجن من لهيب الجوع. تخيل اللفظ هذا، أعجن من لهيب الجوع. صور. شبه الجوع صورة، والله صورة أن جسمي قشعر منها،
0: صورة بلاغية
1: صورة عظيمة يعني. ونعجن من لهيب الجوع خبزا جاهزا أحمر، وأشرب علقم التاريخ كالسكر. هذا الرجل، هذه الألفاظ المتوقدة لم أجدها، والله بحثت يعني عن الرجل هذا فما وجدت أحد يوازيه، حتى عنترة الذي كان وهو الذي سنأتي في سياق الاجتماعي.
0: الاجتماعي. نعم.
1: طبعا هذا الرجل من الجانب السياسي كان ولا يزال في ذاكرة اليمنيين المدافع الأول عن حقوق المظلومين، بل أنه يقول أسقط السرق، أسقط السراق، هذا اللفظ تكاثر معه، والمستعمرين والناهبين حقوقكم وكذا، يعني الألفاظ هذه التي في الغالب هجوم سياسي. هذه المصطلحات لم تكن تأتي من فراغ،
0: لم تأتي من فراغ.
1: الرجل عنده موقف سياسي ويشعر أنه ليس اليمن فقط وطنه،
0: ولديه ثورة داخلية،
1: عنده ثورة داخله كبيرة
0: تتأجج.
1: يعني أنا أشعر أنه كان عنده نقمة، لدرجة أنه ذكر لم يكن حتى يكني، لا يعرف التكنية في أشعاره للأمانة. يعني أنا قرأت قصائده معظمها 99 تقريبا، فلم أجد إلا بالاسم الواضح، يقول الأمريكان، يقول السوفيت، يقول الحاكم الفلاني،
0: بل ذكر أسماء
1: بالاسم. يعني نعم، وكنت وحين قبلت يد الحاكم دريش الفلاني. نعم. ثم رفضته. فكان صريح ثوريته، يعني صراحته هذه نابعة من ثقته بصحة قضيته.
0: ليحيى غالب الأجدع ويحيى جعب المشاعر.
1: نعم. حتى قاله في وجده في مكتبه بعد ما مات، مكتوبة بالقلم الرصاص: تعلمت الشعر وعمري 14 عاما، وكنت أقول الشعر الشعبي ولا أحد يسمع لي. نعم. ثم بدأت أحفظ الشعر علي ناصر القردعي. إذن فهو واحد من صنائع مدرسة الشهيد القردعي رحمة الله عليه. الشنواح واحدا من صنعتهم قصيدة القردعي، وبالذات القصيدة الرافضة للإمام.
0: نعم.
1: المشهورة بين الناس التي لا تحتاج حتى إلى ذكرها.
2: يريش العين من كلمات الشعر الأديب الراحل علي مهدي الشنواح، وطلب خاص من الأخ مقفوت سيفي إهداء لإذاعة مأرب المحلية.

0: لدينا في السياق الأدبي لولا وحاولنا أن نسلط الضوء على التجربة الأدبية أو التجربة الشعرية للشاعر علي مهدي هاشم. ونحن نعرف أن لديه 5 دواوين مطبوعة،
1: نعم.
0: وللأسف أنه لا يوجد منها في السوق حاليا، لا توجد نسخة.
1: تخيل تخيل علي مهدي الشنواح، هذا الرجل الذي يتكلم عنه أباطرة الكتابة في الخليج وفي الصحف وفي الإذاعات وفي ويعملوا عنه بحوث، ولا نعلم،
0: لا نجد، لا
1: ولا نجد وزارة الثقافة اليمنية ما هو عملها،
0: ولا نجد نسخة،
1: لم نجد نسخة لعلي مهدي الشنواح من دواوينه. ما هو الدور الذي قامت به؟ أين يعني التعريب بالثوار والأبطال مثل هذا الرجل؟
0: ولديه أيضا ديوان غير مطبوع إلى حد الآن، غير موجود.
1: نحن نطالب كمثقفين، نطالب وزارة الثقافة، ونطالب وزارة الإعلام أن تقوم بدورهما. وزارة الإعلام يجب أن تقوم بدورها في التعريف بهذا البطل وإنصافه من الظلم الذي وقع عليه، ولأنه تم غمره إما بقصد أو بدون قصد. وزارة الثقافة ينبغي أن تقوم بدورها وبطباعة دواوين المطبوعة وطباعة ديوانه الذي لم يطبع. يا رجل، هذا الأيام يطبعوا لطباعات، يعني للأسف، يعني أنا سأقولها بكل وضاحة، أنه هناك طباعة لإصدارات سيئة للغاية، لا تستحق،
0: لا تستحق، والله
1: ركيكة جدا، يعني ويعني يعني كأنه شعر أطفال، شعر أطفال، يعني ساعة المجابرة اللي كان 2 يتجابروا في بعض
0: بالفعل.
1: ومثل هذا البطل يغمر،
0: مغيب
1: ومطمور. ما هذا الظلم؟ هذا الظلم والله. هذا الرجل ظلم ظلمين.
0: وفي ظل إقامة معارض كتاب في محافظة مارب، يفترض أن أعمال مثل هؤلاء تتصدر.
1: أنا أتمنى في العام القادم أن معرض الكتاب يكون باسم علي مهدي الشنواح.
0: نعم.
1: معرض الشهيد، معرض البطل علي مهدي الشنواح يكون معرض الكتاب القادم للعام القادم بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: يعني هذا إذا كان هناك
0: توجه
1: فعلاً ل عمل سخم ثقافي الذي يساند القلم، دائما ساند البندقية في المعركة. فكما ذكرت أنت سابقا، علي مهدي الشنواح البطل الذي إذا قال فعل. هم أبناء مأرب الذين إذا قالوا فعلوا. أنا والله مؤمن بهذه، ليس أني أنا هنا في مأرب، لكني مؤمن بها من زمان. أبناء مأرب الشعراء منهم هم الوحيدون في شعراء العربية كامل الذين يقولون يفعلون ما يقولون. فعلي مهدي الشنواح كان ثائرا بالقلم، بدأ بالقصيدة وانتهى بالبندقية في مواطن الكفاح. الجانب الأدبي الذي تكلمت عنه، علي مهدي الشنواح كان يرى، مثلا سأعطيك مثالا، علي مهدي الشنواح كان يرى أنه الأديب ينبغي إذا كان أديبا أن يكون ثائرا في المقدمة، أن يكون ثائرا على الظلم، أن يكون النور الذي يكشف ظلام هذه العصابة والأئمة والظلم والحكم الإمامي والعبودية وغيرها وغيرها. ينبغي على المثقف لا يكون خزينة كتب ونسخ إلكترونية.
0: إذن هذه ممكن أن نطلق عليها سمة عامة على أدب الشنواح.
1: نعم، يعني يرى، أنا أستشف من كتابته أنه يرى أن الأديب لا ينبغي أن يكون نسخة من كتاب، ينبغي أن المثقف هو الذي يضيف، هو الذي ينير للناس عقولهم، هو الذي يسقط العنصرية أينما كانت.
0: وهذه هي رسالة الأدب في المقام
1: رسالة
0: الأول.
1: الأديب. نعم. رسالة الأديب ثورية على الجهل في البداية.
0: نعم.
1: ثورة على الجهل، ثورة على الظلم.
0: نواة الأدب هي الثورة.
1: أكيد. لا يأتي الظلم دائما إلا في خضم الجهل، الجهل دائما قرين الظلم. فلم يستطع أحد أن يظلم متعلما ومثقفا. المثقف لا يظلم،
0: لا يظلم،
1: لأنه
0: متنور،
1: لأنه متنور ويعرف حقوقه وواجباته. أما الجاهل فإذا أقنعه مستبد بأنه عبد له فسيقتنع أنه عبد
0: بالفعل.
1: وهذا ما كان يرمي إليه، حتى أنه تكلم يعني في خطاباته الأدبية، كان يشعر أن الأدباء كلهم في العالم كأنهم أسرة واحدة، ولذلك كان ينادي بأخي، لا يقول إلا أخي. وبالتالي حتى تعرض لقضية فلسطين عندما قال أخي في دمي وأخي في الوطن، أخي في الكفاح، أخي في الجهاد، أخي لا نريد كلاما كثيرا نردده اليوم ثم يعاد، أليس من العار أن يسكنوا فلسطين قوم البغى والفساد، أخي جدد العزم هاك يدي فإني وهبت دمي للجهاد.
0: للجهاد الله أكبر.
1: يعني حتى مصطلح الجهاد ذاك الأيام كان صعب، لأنه كان يعني كان يشوفوه أنه عبارة عن تطرف يعني.
0: تطرف.
1: فحتى النضال الوطني سموه تطرف.
0: تطرف.
1: ووصموا بأنه الجهاديين هؤلاء وأنه الجهاد، وأنه ولم يعلموا أنه الدفاع عن الوطن جهاد.
0: جهاد نعم.
1: ولذلك مهدي الشنواح كان مثقفا واعيا أديب. بمعنى ما تعنيه الكلمة من الأدب.
0: أدب أديب عالمي.
1: أديب كبير، حتى أنه كان يرى أنه لا يسع اليمن ولا الوطن العربي.
0: وبالفعل عبر عن الهموم.
1: عبر عن هموم الإنسان
0: الإنسانية.
1: يعني عبر عن الشخص الذي يقع على الظلم العنصري على مستوى العالم.
0: تحدث عن كولومبيا وعن.
1: تكلم عن حتى عن على المظلومين في شمال في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وعن الهند وعن باكستان
0: وفي دول جنوب أمريكا
1: وعن ثقافة الرومان
0: تشي جيفارا وعن
1: جيفارا
0: وعن نيرودا
1: تكلم أيضا عن حتى أنه أنا يعني أرى أنه علي مهدي الشنواح عندي أنا لم أكن أعرف عنه كثيرا للأمانة، والشكر لك أستاذ مسعود أنه عرفتنا بهذا البطل، هذا النابغة الذي ينبغي أن تسمى مؤلفات، أن يسمى أبناء، أن يسمى مدن.
0: ويتم دراسة.
1: لماذا لا يتم تكريم هذا الرجل؟ لماذا لا يتم وضع سيرته الذاتية في المنهج المدرسي ليعلم أبناءنا كيف كان أجدادهم أبطالاً؟ ولتسقط أيضاً في أعينهم يعني ما معنى النظرة العنصرية. لقد ظلم علي مهدي الشنواح وكان له من الإسهامات التي خدم بها وطنه. تخيل عندما يقول ونسيت موت ابني وضحيت ثم ضحيت.
0: الله أكبر.
1: يعني هو لا يمن، لكن يقول أنا رغم هذا كله أشعر أني عادني ما قد كملت حتى التضحية، لم أكمل تضحيتي. فهذا قامة كبيرة. الشنواح طبعا له الفارق بينه كبير جدا ما بينه هو الشاعر المعروف عنترة ابن شداد. فالشنواح أنا شخصياً من خلال قراءتي أنه أفضل من عنترة. عنترة صحيح أن احنا قرأنا قصصه من باب التعظيم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يوصف لي أعرابي وأحببت أن أرى مثل عنترة بن شداد. في معنى الحديث هذا عنترة صح كان بطلاً، لكنه لم يكن ببطولات علي مهدي الشنواح. علي مهدي الشنواح سبقه بثلاث. فعلي مهدي الشنواح كان مسلماً وينادي بالعروبة والجهاد، هذا قبل كل شيء. الثانية عنترة كان انهزاميا حين قال
0: أنت تثير ضدك ثورة عارمة بتصاريحك.
1: نعم. علي مهدي الشنواح قال وعنترة تخيل أن عنترة يقول ولقد أبيت على الطغى وأظله حتى أنام به كريمة حتى أنال به كريم المأكل. يعني أنا أنام جائع وأنه لا يعني ولا أدور من أحد، يعني جالس في البيت. أما علي مهدي الشنواح ماذا يقول؟ يقول لنجأر يا جماهير الجباع الصفر يا فقراء، لنفتح من جديد صفحة لقوافل الشهداء، لنبقى أعين المستعمرين العور والعملاء، أيا من تحرقون البن في حقلي وتقطر من أصابعكم دماء أهلي، غدا يتفجر التاريخ في أيام سبتمبر، لنجأر يا جماهير الجياع فنقتل القتلة لنبقى أعين الإقطاع. تخيل هذا الرجل شنواح كان بعيد عن الانهزامية، فقرر ألا يفطر على المذلة، وقرر ألا يكون إلا ثائرا على الظلم والتجويع الذي انتهجته النظام الإمامي في تلك الفترة.
0: لو حاولنا أن نجمل السمات أو الخصائص الأدبية لهذه التجربة في كلام مختصر وفي نقاط مختصرة جدا، التجربة الأدبية للأديب الشاعر علي مهدي الشنواح. نعرف أن الشاعر هذا كتب الشعر باللغة الشعبية الدارجة، وأيضا كتب الشعر بالفصحى، وأيضا كتب دواوينه الخمسة كلها تقريبا مكتوبة بالشعر الحر.
1: نعم. حتى يعني أنا في هذه العجالة لأن وقت الحلقة لا يسعفنا، فقط أريد أن أضيف يعني أنه الفرق ما بين عنترة وأضيفة والشنواح. تخيل عنترة كان عندما حررته القبيلة حررته بتحرر مشروط ونفعي، تحرر مشروط منفعي. كر وأنت حر.
0: كر وأنت حر.
1: شرط. أما عنترة أما الشنواح أنا ما نمت يوما في قصور المجرمين، العور ولا ولغت جواسيس على قلمي ولا فكري ولا رقصوا على شعري ولم أحن على الأقدام.
0: إيش من حرية؟
1: حرية يضيق بالثورة هذا الرجل. حرية أنا. هذا الرجل كبير كبير والله، يعني تخيل لم يقول ولم أغرس يدي في وحلهم يوما من الأيام فقولوا لي لماذا يا أحبتنا نحرتوني ككبش العيد في يوم العيد هنيئا فاشبعوا في العيد من لحمي ومن عرقي ومن ألمي ولكن عاشت الثورة. يعني أنا والله أنا أستحي أنه أنا بشخصي المتواضع أن أتكلم عن هذا الرجل، ينبغي أن يكون ضيفك يا أستاذ مسعود منا، ينبغي أن يكون دكتور جامعي أستاذ متخصص في الأدب،
0: وأنت ناقد قدير
1: يعني هذا الرجل كبير يعني يجب أن يعطى مقام.
0: أيضا هناك صفة أطلقها على نفسه من خلال قصيدة، من خلال نص شعري كتبه هو، عبارة عن حوارية ما بينه وبين ابنته، هذه
1: مونولوج يعني
0: الجملة المختصرة التي كتبها هو يصف بها تجربته الشعرية على لسان ابنته.
1: نعم.
0: يقول يا أبي قالوا بأنك، أو في معنى الجملة، يا أبي قالوا بأنك شاعر تحب البساطة.
1: الله. نعم،
0: بمعنى أن تجربته الشعرية تجربة بسيطة،
1: حتى أنه يقول أنا إنسان بسيط. أنا إنسان بسيط، أنا الوطن الذي لا يفنى
0: وبعيد عن التكلف.
1: لم أجد كلمة فيها يعني فيها حبكة هكذا من الشعراء الجدد هؤلاء. نعم. المتحذلقين.
0: لغته بسيطة،
1: لغته بسيطة وتلامس، رغم أنه أسلوب، لو جردنا شعره سنجد على الأسلوب الحديث وليس الكلاسيكي. نعم. وبالتالي ينبغي أن يكون بعيد عن الناس،
0: ويعتبر
1: لكنه قريب،
0: ويعتبر رائد من رواد المدرسة الحديثة. نعم. لأن شعره كان ما بين فترة الخمسينات والثمانينات.
1: نعم.
0: وهذه الفترة هي الفترة التي ظهرت فيها المدرسة
1: في بدايتها، يعني
0: الحديثة كانت في بدايات، لذا هو كان في قطر من الأقطار العربية، كان في اليمن وعاصر هذه التجربة الحديثة وعشقها.
1: أعتقد أنه عاصر الفترة اللي كان فيها نزك الملائكة والسياب.
0: نعم.
1: والسياب وغيرهم. هذا الرجل قلت لك أنا الغريب أنه كانت وسائل الإعلام محدودة
0: جدا.
1: ثقافته يتكلم لي عن جيسيوس، يتكلم لي عن ثوار الرومان
0: والرمزية مليئة
1: ومأساة أوديب، مأساة أوديب، وحتى أنه يعني كان علاقته شديدة يعني بالثقافة والفكر الثوري،
0: مستوى الفكر كبير جدا،
1: كأنه يجذب يعني عنده مغناطيس فكري يعني. نعم. أدبي يجلب اللي عنده. نعم. الأخبار الأدبية الجديدة،
0: يعني مطالع ومتابع ومعاي
1: صحيح أنه كان صحيح أنه هناك هفوات يعني في الجانب الفني في شعره، يعني
0: ربما
1: من جانب عروض، لأننا كلاسيكيين
0: لم تحظى تجربته بالبناء الطبيعي أو
1: صحيح
0: بالتطور الطبيعي،
1: لم يحظى بناقدين،
0: لم يحظى بالتعليم نفسه، لم يحظى بتعليم، لم يحصل على فرصة من التعليم الكافية.
1: يا أستاذ إذا كان
0: تصور ولو قاطعتك، تصور أنه في عندما كان في السعودية أنه التحق بمدارس ليلية.
1: نعم التحق. أنا هذا الذي كنت أريد أن أقوله. نعم. أنه عندما عمل في صحيفة عكاظ
0: لشغفه بالتعليم
1: ثقف نفسه وطور ذاته، شاعر عصامي.
0: نعم.
1: فلم يجد له شاعرا يعلمه كيف، ولا نقد أحد، ولا أحد كتب على طول الصف الأول على طول، يعني الرجل كبير.
2: الأقنان والعواصف، علي مهدي الشنواح. أسائل تهت يا جيران عن أمي، وهل إني رضعت حليبها المدرار، وكيف أنا نحيل الجسم لا أدري، سؤال أقرق القبلات في وجه بلا لحم، أرى الأشجار مورقة بلا أوراق، سقيم تمشي الأوجاع حيث أسير، مريض في الشتاء والصيف، بليد جائع في الأرض يصفعني هجير الحر، وابن الحاكم السلطان يصفعني، لساني جوفوه فكان بوتقة لتذويب الرصاص، ويكتبون به وثائق لعنة الفقراء، يمر الليل أنظر طلعة القمر، وأرقب ليلة القدر، وأطلب من فراش الجوع منها ألف أمنية، وأصبح خاويا والجوع يوقظني، أصلي الفجر وأمي توقظ الجيران للقهوة، ويأتي القرص عند أبي يقسمه على سبعة، وكانت لقمة في الصبح أحلى ما طعمناه.

0: لدينا السياق الأخير وهو السياق الاجتماعي لنتناول تجربة الشاعر الأديب علي مهدي الشنواح من منظور اجتماعي، ونحاول أن نجمل السمات الاجتماعية أو السياق الاجتماعي الوارد في تجربته الشعرية من خلال دواوينه الخمسة التي صدرت، وربما أنا وأنت اطلعنا وغيرنا ممن يعشق هذا الأديب الثائر وعشق قصائده وأشعاره يجدون في السياق الاجتماعي ثورة على النظم الاجتماعية الموجودة وعلى النظام الاجتماعي الذي ولد الثورة وكان هو المرتكز الأساسي.
1: أولا المجتمع أحيانا يصنع الثائر، يعني مثلا التقسيم المجتمعي الذي يصنعه المجتمع الطبقات في تلك الفترة طبعا لم يصنعها سوى الإماميين، لم تصنعها سوى النظام الإمامي الذي فرض على المجتمعات هذه العصابة التي أهانت اليمنيين مئات السنين وصنعوها منذ عمق التاريخ، منذ أن نولد نحن آباؤنا، يعني قبل أن يولد آباءنا صنعوا هذه التفرقة، هذا سيد وهذا قبيلي وهذا، طبعا لا يوجد هذا الكلام نهائيا. علي مهدي الشنواح صنفه المجتمع ضمن فئة لوري معين من تصنيفات المجتمع، وأنا لا أريد أن أذكره، يعني صنفوا ضمن التصنيف. هذا التصنيف جعل علي مهدي الشنواح يعني أورى فيه نار الثورية،
0: الثورية والرفض،
1: وشعر وجعل منه شخص رافض، شخص شديد المعارضة لأفكار المجتمع حتى سواء الإيجابية ولا السلبية، فهي على السواء عنده مرفوضة.
0: إذن كان رائد ممن اكتشفوا مشكلة اليمن الجوهرية وهي التمايز الطبقي.
1: التمايز الطبقي نعم. تخيل أنه القاسم المشترك ما بينه هو عنترة، أن عنترة كان في فترته هناك التمييز اللوني. العنصرية اللونية، أما علي مهدي الشنواح فهناك كان التمييز الطبقي في المجتمع. نعم. في الطبق المجتمع اللي هي التسلسل الهرم المجتمعي. الهرم المجتمعي.
0: نعم.
1: هناك من صنع شيء اسمه هرم وهمي، الهرم المهومي للطبقة، لا يوجد حاجة اسمها هرم وهمي.
0: نعم.
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول
0: رسخ في الأذهان
1: الناس ناس سواسية كأسنان المشط. كأسنان المشط، يعني لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى. لا. والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. علي مهدي الشنواح كونت فيه هذا التعامل الطبقي، سواء لأنه لا يزوج ولا يزوج، وهذا الكلام الذي نعرفه.
0: نعم.
1: كونت فيه جمرة ثورية من الرفض،
0: ظلت
1: كونت
0: متقدة
1: كتلة من الرفض كونت،
0: وظلت متقدة معه حتى آخر أنفاسه.
1: نعم، حتى أنها كانت تظهر كشرر من قصائده، ولذلك لاحظنا في قصائده
0: بل تقدح شررا.
1: تقدح شررا، يعني الشرر من ضمنها الذي ذكرناه سابقا، فهو يقول مثلا أحمر من شعاع الشمس، سحب من الدماء، أرخص من حياة النفس، لنفتح أعين المستعمرين، أحرقتمونا، أعجن من لهيب الجوع، كلها كلمات ملتهبة، يعني كلمة شديدة الوقع على السامع، فما بالك يعني. بل الذي ألاحظ أنا أن علي مهدي الشنواح الغريب أنه كان في مجتمع جاهل، إلا أنه كان واثق جدا أن كلماته كلها تأثير، كلمة له تأثير. ما الدليل؟ كان يقول فكان صدى أغانينا لها لهبا، يتكلم عن الثورة.
0: نعم.
1: وكان الدم يمشي فوقنا سحبا، أحمر من شعاع الشمس، أصدق من ما، ثم يقول يعني يلخص ثورية للجمهور، فيقول أنا شيء بسيط لا أحب أنا، ولكني أنا الشيء الذي في الأرض لا يفنى، قلها أيها الخلاق. ثم يقول في قصيدة أخرى أبي مات الإمام وقامت الثورة، تحررنا من الأغلال والأسر الحميدية، أبي إنا سنحميها، سنشبع من فطير البر ونحمي سور قريتنا وأهليها، أبي إنا سنجعل من أسافلها أعاليها. تخيل هذا اللفظ، أسافلها أعاليها، وكأنه يعني أعظم من البرق وأعظم من الخسف، كأنه زلزال، يشعر أنه زلزال. فيقول أبي إنا سنجعل من أسافلها أعاليها، ونلبس كاكي المصنع، الملابس الخاصة بالعمال. يعني هذه تلميحة للفكر اليسار الذي يدعو إلى نصرة العمال. ونلبس كاكي المصنع ونحضر مأتما لرحيل سيدنا، وكأنه يتشفى يعني.
0: يتشفى نعم.
1: فقال أبي لك اللعنات والطاعون، دع الأوهام يا مجنون، لماذا تحمل البندق؟
0: هنا رائحة العنصرية تظهر.
1: أيوة نعم، يعني يشعر أن أبوه أباه ما زال فيه لوثة من الله،
0: رسخت فيه
1: في أبيه نعم، بقايا أثر الرجعي، أثر الرجعي الطبقي. فيقول لك اللعنات يا مجنون، لماذا تحمل البندق؟ الضعفاء هم الضعفاء، يقصد نحن نعم الضعفاء، الضعفاء هم الضعفاء، فدعني في فراش الموت أبكيكم وأبكيها جياعا ما شبعنا وعبيدا ما تحررنا، هنا لا زال يا مجنون حاميها حراميها. تخيلاني طبعا هنا ينضح بالله الفكر
0: اليساري،
1: يعني اليساري عندما يقول حاميها حراميها. هذه الفترة كان مسألة الترويج، لأنه الفكر الرأسمالي العدو والخصم الأول، وهو الذي يسمي نفسه حامل الحرية والسلام العالمي. نعم، غدا سأموت يا ولدي. تخيل هذه وصية أب، مونولوج جميل جدا، يعني ما بين الأب والأب على فراش الموت. تخيل هذه اللحظات، والله كأنه مشهد درامي، درامي جميل جدا، تراجيدي، عندما يقول غدا سأموت يا ولدي، فدعني في فراش الموت أبكيها وأبكي قريتي وغبارها الضامي ومن فيها، هنا الجدران قد تسمع، يعني كناية عن الجواسيس، ها هنا الجدران قد تسمع، إليك وصيتي خذها ولا تفزع. أموت أنا، يموت الزرع في الحقل، يموت الزرع في الحقل، أموت أنا وألف مجرد مثلي ليحيا غالب الأجدع. هذا معروف،
0: رمزية
1: نعم، كونه يمثل الرمزية القبلية يعني. نعم. وألف مشرد مثلي ليحيا غالب الأجدع، ويحيا جعب المشعوي، ويحيا من جديد حامي الضعفاء سيدنا، يعني انتهى. ولذلك حتى نتكلم عن الحرب والتسوية، أنه ما فيش حاجة اسمها عند الثوار تسوية.
0: بالمناسبة أستاذ الكريم، عنوان هذا مقطع من الأقران والعواصف،
1: نعم.
0: وهو سمى هذه المقاطع، أو سمى كل مقطع من هذا المقاطع، سماه أمنية.
1: نعم، الأمنية الأولى، الأمنية الأولى. تخيل أنه قال ومزقنا رصاص الحرب في الأجسام وفي صنع سبع من السنوات، والله كأنه يتكلم عن اليوم، وفي سبع من السنوات نامت كلها الأحلام، من دمنا ملأنا المصنع المصلوب والحقل، ملأنا السهل والجبل، ضماد جراحنا أمسى بياضا، عمائم الإقطاع والنبلا، ملأنا من شظايا كراسي مجلس الوزراء، فعاد الليل يدخل بيتنا الغالي، وعاد الجوع يحرقنا. وكأنه يتكلم عن نكسة ثورية يعني،
0: وكأنه
1: والله اليوم يجسد، وكأنه يجسد اليوم، كأنه يتكلم أن اليوم أن الثورة تحتاج إلى تتمة، يعني استكمال مسيرة ثورة سبتمبر. تخيل يقول وعاد الصمت للمصنع، وعاد ثلاث الساعات في أيام سبتمبر، وعاد معذب الإنسان يصبغ فجرنا بمداده الأسود، بلونه بلون أرامكو وعيون سيده الإمام أحمد، وعاد إلى الوغى أحفاد هولاكو. نعم، وعاد إلى الوغى أولاد أحفاد هولاكو، يعني هو يعتبر الإمامية كالمغول، وهو توصيف جميل ودقيق،
0: وكأنه يجسد الواقع الحالي اليوم.
1: يعني أنا أعتقد أنه أنا لا أستطيع، أنا لا أمتلك من الخزينة الثقافية التي تستطيع أن تصف هذا الرجل. هذا الرجل كبير والله،
0: يحتاج إلى دراسة،
1: والله يحتاج إلى دراسة. يعني حتى أنه يقول يشعر أنه تكلمنا كثيرا يا أحبتنا، تكلمنا تعنترنا شهرنا سيوفنا في الهواء حتى ضعف الخشب، وغارات من الغضب، وأطلقنا سيوف الموت كاللهب، ولكن هل تساءلنا لماذا يا أحبتنا تعنترنا؟ نعم، لأن العنترة تحتاج صدقا في حمى الميدان. يعني يتكلم عن ذي، يعني نقول عندنا بالبلدي بقبقوا بدون ما يفعلوا حاجة، يعني
0: نعم.
1: يعني يتكلم عن اللسان الإعلامي الذي لا يفعل شيء، هو يقرن هذه رسالة بأنه يجب إقران النضال بالقلم، إقرانه بالبندقية، لأن القلم لا ينفك عن البندقية، القلم رافق البندقية في المعركة، رافقها بالسلم وفي الحرب وفي الجوع وفي الرخاء وفي الازدهار في كل مكان،
0: كان مرافقا لها.
1: نعم،
0: باستمرار. إذن تجربة علي مهدي الشنواح تجربة غزيرة وثرية جدا، وحلقة واحدة لا تكفيها، ولا لا لا لا لا تلم بهذا العطاء الغزير الذي كان للشنواح رحمه الله. إذا ختاما جزيل الشكر أستاذ فيصل، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم، وتقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم مسعد عكيزان وضيفي الدائم الأستاذ فيصل نهار، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

على صدى صوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا الله يا رب دعيتك وأنت تعلم مقصدي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

موجز الثالث عصرا من إذاعة الجمهورية من معرب، مرحبا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس القيادي العلى للقوات المسلحة الاثنين اجتماعا مشتركا

مجلس الدفاع الوطني بحضور جميع أعضاء سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي وسالم الصبيحي ومحمود وسالم الخنبشي ومحمود الصبيحي. أكدت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن في نيويورك على ما أقدمته إيران بتسجيل رحلة مباشرة تابعة لشركة ماهانيد إلى مطار صنعاء الخاضع بقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، أنه لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراء إنساني كما تروج له الميليشيات بانتهاك جسيم لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدي مباشر لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما التدابير المرتبطة بنظام الجزئيات المفروضة على الميليشيات. أكدت وزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن أن كل المطارات في الجمهورية اليمنية تواصل عملها بصورة طبيعية، وقالت الوزارة في بيان لها أن حركة الملاحة الجوية والرحلات تسير وفق البرامج التشغيلية المعتمدة. أكد وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج أهمية تعزيز الدور الثقافي في ترسيخ الهوية الوطنية وصون الموروث الحضاري وتطوير القطاع السياحي بما يسهم في إبراز المكانة التاريخية والثقافية لمحافظة مأرب باعتبارها أحد أهم الحواضر اليمنية ورمز للتاريخ والحضارة والوحدة والوطنية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: يضرب الطرق في رأسي حمية،

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الله المجيب، تعلق به السجين في سجنه، والغريق في بحره، والفقير في فقره، واليتيم في يتمه، والمريض في مرضه، والعقيم في عقمه، فأعطى وأجاب ومنح وعافى، يجيب عباده إذا توسلوا إليه ودعوه وسألوه بما شرع لهم، وهو الذي أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة جل وعز. يجيب المضطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صدق الله العظيم. فكم من دعاه في سجنه فأطلقه، وتوسل إليه في بحره فأنقذه، واسترزقه في فقره فأغناه وأمنه، وكم من يتيم دعاه فتولاه برعايته وكبره، وكم من مريض رجاه فشفاه وكتب له السلامة، وكم من عقيم تضرع إليه.
3: لو

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم إخواني المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الخامسة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان. وكنا قد تحدثنا في حلقات ماضية عن بعض من مظاهر ضعف الإيمان، وعن السبب الأول من أسباب هذا الضعف، ألا وهو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. لنتحدث وإياكم أيضا في هذه الحلقة عن سبب آخر من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان، ألا وهو الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب سلفنا الصالح التي تكون عونا لنا في تقوية الإيمان بالله رب العالمين. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام وواروه التراب، يقول بلال ابن رباح بعد أن عاد إلى فاطمة، وفي رواية أنه أنس، قالت له فاطمة رضي الله تعالى عنها: يا بلال، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ وهي تبكي. يا بلال، أطابت أنفسكم أن تضعوا التراب على وجه رسول الله؟ فبكى بلال وقال: يا فاطمة، هذا كلام الله الذي أنزل على أبيك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولولا هذا لرفعناه فوق رؤوسنا إلى السماء. هؤلاء هم من كانوا يتربون ويتلمذون على يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وارينا النبي صلى الله عليه وسلم فأنكرنا قلوبنا. يعني لما ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن المعلم، عن المربي، عن المرشد، عن الموجه، عن الناصح والواعظ صلى الله عليه وسلم، أنكروا قلوبهم بعده. بعدما واروا جثمان نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون: أنكرنا قلوبنا، أحسوا بوحشة في قلوبهم. أتعلمون لماذا؟ لأن المصدر، المعلم، المربي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم مات، وكما ورد في وصفهم في بعض الآثار كانوا كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة. كذلك كان أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحسوا في وحشة أو أحسوا بوحشة في قلوبهم، مع أنهم من المحافظين على إيمانهم، لكنهم أحسوا بهذه الوحشة، مع أن فيهم أبا بكر الصديق، فيهم عمر بن الخطاب، فيهم عثمان بن عفان، فيهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فيهم قدوات كثيرة من الصحابة، لكنهم أحسوا بوحشة. لماذا؟ لأن قلوبهم حساسة جدا. الآن بعض الناس يبتعد عن إخوانه، يبتعد عن الكتب وقراءتها وعن طلب العلم الشرعي، فلا يحس بوحشة. الابتعاد عن طلب العلم عن طلب العلم الشرعي سبب من أسباب ضعف الإيمان. الكتب التي تحرك القلوب، هناك أنواع من الكتب تحس وأنت تقرأ فيها بأنها تحرك قلبك، بأنها تستثير الإيمان الكامن فيك، بأنها تحرك الدوافع الإيمانية في قلبك. من أفضل الأمثلة على هذه الكتب كتب ابن القيم رحمه الله، تجد أنه يتطرق بشكل أو بآخر ويعرض القضية بأسلوب إيماني بديع. بعض كتب الفقه فيها نوع من الجمود الإيماني، لأنها كتب تتكلم أو تتعلق بقضايا فقهية، أحكام شرعية، تتكلم عن عرض الأحكام الفقهية والشرعية. بعض العلماء يتميزون بأسلوب إيماني حتى في عرض الأحكام، حتى وهم يتكلمون في الأحكام الفقهية يتميزون بأسلوب إيماني، فكيف بالأشياء الأخرى؟ لذلك الانقطاع عن هذه الكتب والإغراق في قراءة الكتب الفكرية أو الروايات أو كتب الأحكام المجردة عن الإيمانيات فقط أو كتب اللغة والأصول مثلا تورث قسوة في القلب. أخي الكريم، أختي الكريمة، الله جل وعلا يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية أمر مهم للقلب، وخاصة عندما يعيش الإنسان في جو بعيد عن الأجواء الإيمانية يحتاج فيه إلى أن يقرأ كتبا تزيد قلبه أو إيمانا بربه جل وعلا. نحن هنا في هذا المقام لا نذم الناس الذين يطلعون في كتب اللغة أو النحو أو الأصول أو الكتب الفكرية وغيرها، حاشا والله، لكني في هذا المقام أنبه إلى أن أولئك الناس الذين أعرضوا عن كتب التفسير والحديث والكتب الإيمان والتزكية والتربية لا تكاد تجد الواحد منهم يقرأ في هذه الكتب إلا شيئا يسيرا، تجده أبعد قليلا في تربيته وتزكيته عن الله جل وعلا. نحن نريد عندما نقرأ الكتب، عندما نطلب العلم الشرعي، لا نغفل جانب التربية والتزكية لترقى أنفسنا مع الله عز وجل. أخي الكريم، أختي الكريمة، المستمعون والمستمعات، عندما تقرأ تفسير آية من الآيات، عندما تقرأ آية من كتاب الله، تقرأ كلاما تفسيريا لهذه الآية من الآيات، تحس بأنك تعيش في أجواء العصر الأول، تحس وكأنك تستمع إلى هذه الآية تتنزل عليك حينها. سماع آيات الله جل وعلا، سماع تفسير كلام الله أو قراءة تفسير هذه الآية تزيد إيمانك بربك جل وعلا. فالابتعاد عن طلب العلم الشرعي، الابتعاد عن قراءة كتب الإيمان والتزكية والتربية يؤدي بنا إلى ضعف الإيمان. فالوصية إخواني وأخواتي الكرام أن نجعل لنا من وردنا في قراءة الكتب شيئا من قراءة الكتب الإيمانية والتربوية التي تزكي أنفسنا. كتب السيرة أيضا، قراءة سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا عندما أقول قراءة السيرة لا أعني بها قراءة الغزوات التي كان يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أقصد سيرته العبادية والأخلاقية التي تزيد إيماننا بالله جل وعلا. رسول الله عابدا، رسول الله زاهدا، رسول الله قارئا للقرآن، رسول الله متنسكا، رسول الله ذاكرا لله جل وعلا. قراءتنا لسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجوانب العبادية من الأمور المهمة التي تعيننا على تقوية الإيمان. والابتعاد عن قراءة السيرة والابتعاد عن طلب العلم الشرعي والابتعاد عن قراءة مثل هذه الكتب التي تزيد إيماننا بالله جل وعلا تؤدي بالمقابل إلى ضعف الإيمان. نجد كثيرا ممن يدرسون في تخصصات غير شرعية إذا لم يتلافوا أنفسهم ويتعلمون ويقرؤون في كتب الإيمان والتربية والتزكية نجدهم بعيدين عن الله جل وعلا أو إيمانهم فيه ضعف بسبب بعدهم عن قراءة الكتب التي تزيد هذا القلب إيمانا. وكما نعلم جميعا بأن الإنسان جسد وروح وعقل، وكل واحد من هذه يحتاج إلى غذاء، غذاء الجسد الطعام والشراب، غذاء العقل القراءة، غذاء الروح ذكر الله جل وعلا، قراءة القرآن، الصلاة، أو قراءة الكتب الإيمانية الروحية التي تزيد هذا القلب إيمانا بالله جل وعلا وقربا منه جل وعلا. إذن الابتعاد عن طلب العلم الشرعي من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان. من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى ضعف الإيمان وجود المسلم في وسط يعج بالمعصية. نحن نعلم قصة ذلك الرجل الذي لما جاء وكان قد قتل 99 نفسا، فجاء يسأل أحد العلماء يقول له قتلت 99 وهو من بني إسرائيل، فما الذي علي؟ هل لي من توبة؟ قال له كيف لك توبة وقد قتلت هذا العدد من الأنفس؟ فقتله فأصبح من قتل 100. ثم ذهب إلى شخص آخر من العلماء سأله هل لي من توبة؟ قال نعم، لكني أنصحك بمغادرة هذه البلدة والذهاب إلى بلدة أخرى فإن فيها قوم يعبدون الله. إذن البيئة التي يعيش فيها الإنسان قد تكون سبباً في زيادة الإيمان، في ازدياده أو في ضعفه. فوجود الإنسان في بيئة فيها معاصي، فيها بعد عن الله عز وجل، يجعل الإنسان بعيداً عن الله جل وعلا ويجعله صاحب إيمان ضعيف. إذن هذان سببان من أسباب ضعف الإيمان: الابتعاد عن طلب العلم الشرعي، وأيضا وجود الإنسان في جو يملأه المعاصي والبعد عن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: وللجنة موعده طابت في الدنيا عيشته وللجنة موعده.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم، مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: ومأرب تقدم
1: أثير المساء. أثير المساء
0: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
1: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
1: أثير المساء
0: برنامج ثقافي متنوع،
1: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت السيفي،
1: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني.
2: مساء الخير وأهلا بكم في ليلة جديدة من أثير المساء. نطل عليكم مستمعينا لنقضي معا وقتا يمزج الفائدة بالمتعة، ونقلب فيه صفحات من الحكمة والمعرفة والقصص التي تلامس الروح. كونوا معنا في هذه الدقائق، ففي شعبتنا الكثير لنشاركه معكم. ابقوا بالقرب.

نبدأ حلقتنا بومضات من فكر كلمات اختصرت تجارب الحياة في جمل قصيرة لكنها تحمل أثقالا من المعاني. استمعوا لهذه المقتطفات. إبراهيم الفقي يقول: إذا سقط الاحترام ليس هنالك داع لأي علاقة أن تتم، فلا حب بلا احترام، ولا صداقة بلا احترام، ولا حتى قرابة بلا احترام. أما أشرف البريديسي يقول: ليست لديهم أي مشكلة في الإنجاب، لكن لديهم مشكلة كبيرة في التربية. نيتشا يقول: إننا قد نرفض رأيا ما لمجرد أن النبرة التي قيل بها تثير النفور. أما دوستويفسكي: هل عرفت الآن سر قوتي؟ لم أنتظر يوما أن يحبني أحد. أما كاتيا راسم تقول: للذين لم يهتفوا بأسمهم أحد أطيبون، الذين لا أعدى لهم ولا حروب، والذين كسعات البريد يعرفون عناوين الجميع ولا يعرف عنوانهم أحد. دافيد سرنوف: التظاهر بالسعادة أسهل من شرح حزنك للآخرين. أما أحمد خالد توفيق يقول: أحيانا نقدم خدمة عظيمة للآخرين بأن نصغى لهم

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. أحياناً مستمعينا نظرة واحدة أو موقف عابر قد يغير مفاهيمنا تجاه من حولنا. في فقرة لفتة نقف عند مواقف تربوية راقية، اليوم مع صاحب الجليل أبي الدرداء. يروى أن الصحابي الجليل أبا الدرداء مر يوما بجماعة يحيطون برجل يسبونه ويضربونه، فاستوقفهم قائلا: ما الخبر؟ قالوا: رجل وقع في ذنب كبير. قال لهم: أرأيتم لو وقع في بئر أتخرجونه؟ قالوا: نعم. قال: إذن لا تسبوا ولا تضربوا، بل عظوه وبصروه. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض فعله، فإذا تركه فهو أخي. وبكلمة حق ورحمة وقف الرجل معلنا توبته إلى الله. دقائق معرفية. دول عربية لا تتكلم العربية كلغة رسمية. مستمعينا، رغم انتمائها إلى جامعة الدول العربية وارتباطها بالهوية العربية تاريخيا وثقافيا، فإن هناك دول عربية لا تعتمد العربية لغة رسمية وحيدة أو أساسية في دساتيرها وإداراتها، بل تشاركها مع لغات أخرى أو تعتمد لغات مختلفة في المؤسسات الرسمية. منها جيبوتي. تقع جيبوتي عند مدخل البحر الأحمر وتعد من أكثر دول المنطقة تنوعا لغويا. اللغتان الرسميتان فيها الفرنسية والعبرية. تستخدم الصومالية أيضا على نطاق واسع. أما اللغة العربية فلغة مهمة دينيا وثقافيا وتعليميا، لكنها ليست اللغة الرئيسية في الإدارة اليومية، حيث انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1977. ومن هذه الدول الصومال. تعد الصومال أحد أكبر الدول العربية مساحة في أفريقيا أو في إفريقيا، وعضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1974. اللغتان الرسميتان فيها الصومالية والعربية. رغم أن العربية لغة رسمية دستوريا، فإن الغالبية العظمى من السكان تتحدث الصومالية كلغتها الأم، وتستخدم العربية بشكل واسع في التعليم الديني والإعلام وبعض المؤسسات الرسمية. ومن هذه الدول جزر القمر، وهي أرخبيل، حيث يقع في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا. أما اللغة الرسمية في جزر القمر هي القمرية شقمر والعربية والفرنسية. أما اللغة الأكثر استخداما بين السكان هي القمرية، بينما تستخدم العربية في المجالات الدينية والتعليمية. إذن لماذا تعد هذه الدول عربية؟ مستمعين، الانتماء إلى العالم العربي لا يعتمد فقط على اللغة الرسمية، بل يرتبط أيضا بعوامل تاريخية وثقافية وحضارية ودينية، إضافة إلى العضوية في جامعة الدول والعلاقات المشتركة بين شعوب المنطقة. يقدر عدد الناطقين بالعربية في الصومال وجيبوتي وجزر القمر بنسبة أقل من عدد المتحدثين باللغات المحلية كلغة أم، ما يجعل هذه الدول من أبرز الأمثلة على التنوع اللغوي داخل العالم العربي.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. الورع مستمعينا ليس مجرد كلمة، بل هو ميزان دقيق لأفعالنا قبل أن تنطق بها ألسنتنا. في هذه القصة نتعلم من سيرة ابن سيرين معنى أن يراقب المرء الله في كل حين. ذنب انتظر عقوبته 40 سنة. الإمام محمد بن سيرين كان من سادات تابع من أغنيائهم، كانت له ثروة عظيمة من العسل، كان له منها ما يقارب 600 برميل، فكان ملياردير بلغة اليوم. وفي يوم من الأيام وجدوا فارة في أحد البراميل. الحكم الشرعي في هذه الحالة هو أنه إذا وقعت الفأرة في الشيء المائع أي السائل كالزيت والعسل واللبن مثلا، تطرح الفأرة ويرمى هذا السائل. وإذا وقعت الفأرة في الشيء الجامد الصلب كالسمن مثلا، فترمى الفأرة وما حولها ثم ينتفع بالباقي. فلما وقعت الفأرة مستمعين في برميل من براميل عسل محمد بن سيرين، استخرجوا الفأرة من البرميل وطرحوها، ثم إنهم نسوا في أي البراميل كانت هذه الفأرة. فكان من ورع محمد بن سيرين أنه أن رمى ببراميل العسل كلها. كانت مصيبة عظيمة، فقد أفلس تماما بعدما كان من أغنياء الدنيا، إلى أن ورعه منعه أن يلقى الله بشبهه. فقيل له في ذلك إنها لخسارة عظيمة، فقال هذا الذنب أنتظر عقوبته منذ 40 سنة. فقالوا له وما هذا الذنب؟ فقال عايرت رجلا وقلت له يا فقير. العبرة مستمعينا أن ننظر إلى ميزان ابن سيرين، خاف من ذنب مضى عليه 40 عاما، فكيف بنا نحن الذين نغفل عن ذنوبنا اليومية؟ الدرس هنا أن القوم حين قلت ذنوبهم عرفوا من أين أتوا فاستقامت حياتهم.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. في كل مثل عربي حكاية ودرس طويل واختزل في بضع كلمات. اليوم نقف عند مثل دارج يثير فينا الكثير من التساؤلات. يقول المثل: اتقي شر من أحسنت إليه. قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا، لكنه يمثل تحذيرا نفسيا واجتماعيا. فبعض النفوس حينما تشعر بدين الإحسان ثقيلا على كبريائها، قد تتحول من الامتنان إلى الجحود أو العداء لتتخلص من شعور النقص أمام المحسن. لذا هو نصيحة للتعامل بحكمة لا للتوقف عن الإحسان.

0: درر الكلام. نختم فقراتنا بما يلامس الروح مستمعينا ويرتقي بالخلق. درر من الكلام قيلت في الأدب وحسن التعامل، ترويها لنا حكمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول فيها: وكن معدنا للخير واصفح عن الأذى، فإنك رائي ما عملت وسامعه، واحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أن تنازع، وابغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى الحب راجع. بهذه الأبيات مستمعينا نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء. نتمنى أن تكون قد أضفت إلى أوقاتكم دفئا ومعرفة وابتسامة. طابت ليلتكم بكل خير. نترككم في أمان الله وحفظه، وأتقبل خالص التحيات من طاقم البرنامج، من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء، حيث

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي،
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: سمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، الذي نتناول فيه الحرف التقليدية والمهارات والممارسات المرتبطة بها، ونحاول من خلال هذه الحلقات أن نوثق هذه الخبرات والممارسات، نظرا لأنها متناقلة ولا توجد لها مراجع أو وثائق توثق هذه الخبرات، والبعض من هذه الخبرات كاد أن يندثر ويضيع، وهي تعبر عن هويتنا وثقافتنا وخصوصيتنا الثقافية. اليوم في هذه الحلقة نلتقي بالأخ علي عبد الرب الحداد، وهو أحد ممارسي مهنة تجليد الأجهزة. سنتعرف منه على بعض الجوانب المرتبطة بمهنته وعلى الخبرات والممارسات التي يمارسها في هذه المهنة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: في بداية هذه الحلقة نحب أن تخبرنا منذ متى وأنت تمارس هذه المهنة.
1: والله أكثر من 20 سنة، وحنان اشتغل في الجهاز وتغليفها، فكنت كنت مارسها مع أولاد خالي، كانوا يشتغلوا في الجهاز، وكنا بالنهار كانوا يشتغلوا في عمران بيوت، بعدين بالليل كنا نسمر نخزن ونسمر وهم يشتغلوا. أنا طلعت الفكرة في رأسي وكنت أتفرج فيهم يعني فترة، يعني طلعت في رأسي وكنا بنتعلم هذه الشغلة معهم.
0: نعم، كي تحسن من مستوى دخلك، وتعلمت هذه الخبرة أو هذه المهنة تعلمتها من أولاد خالك؟
1: نعم أكيد، لأن عندما الإنسان يعتمد على دخل الراتب، يعني دخل محدود ما يكفي شيء، وخاصة الوضع الأيام هذه اللي إحنا نعيشها، الوضع الراهن الراتب يعني ما عاد بيجيب لك حتى كيس سكر. وتعلمنا الشغلة والحمد لله، حتى يعني تحسنت نسبة المستوى الداخلي. نعم أيوه، ونشتغل فيه من نوع تورده للسوق، وفيه نوع تشتغله يعني هذا العشر، تمام، هذا له سعر، ولا العسيب الخشب هذا يتورد للسوق وله سعر ثاني، تمام،
0: يعني تصنعوا طلبيات للسوق او تصنعوا تبيعوه بالجمله للسوق.
1: اكيد، يعني هناك يعني تعمل 20، هذا 20 عسيب، هذا يقول لها كورجه. نعم، توردها للسوق، تمام، وفيه نوع اللي هو العشر، هذا لا تعمله تعمول للزباين وللجنابي الماربيه، خاصه الماربيه جنابي، لان العشر ميزته ان الجنبيه الحد ما يجبع الحديد، تبقى
0: اذا يحافظ على على على الحد، يبقى يحافظ عليه.
1: اي نعم، يبقى الجنبيه الحد حقها يكون طيب حاده مره، والعشر يحافظ عليها.
0: انواع الخشب الاخر يؤثر عليها
1: اكيد، هذا الابلكاش وفيها طنب وفيها القفل، هذا يعني يكون جافي.
0: هذه انواع الخشب المستخدمه في صناعه الجهاز
1: للجلد، هذا حق السوق، حق الاسواق العاديه العسيب. نعم، هذا سعره خاص يعني رخيص، واغلب الناس يستخدموه الجنابي هذا الصنعاني. ايوه، اما الجنابي الماربيه ما يستخدموا إلا عشر.
0: إذن حبذا أن تحدثنا عن خطوات تغليف الجهاز من البداية حتى يصبح جاهز للاستخدام.
1: أولا العسيب هو من العشر الخشب، نعم، فنقطعه من العشر.
0: يعني أنت تجهز الخشب بنفسك؟
1: أحيانا أجهزه، وأحيانا أشتري العود العسيب جاهز كبير مفصل. أيوة، فعندما تجيني يجي زبون بجنبية أضبط الجهاز على الجنبية مقاس. أيوة، حسب المقاس. نعم، وأحيانا عندما تأخذ العشر العود تقطعه خام. نعم خام، وتديه ماكينة وتقطعها تعمل زي المرابيع، وبعدين تقطعها صرف تمام، وبعدها تعمل المقاس على الجهاز، وبعدين تعمل الحفر بالمجلخ، تعمل له حفر من داخل تجويف الجهاز، وبعدين تبرود الجهاز من برا حتى يعطيك الشكل المطلوب. نعم. وبعدها
0: ما هي الأدوات مثلا في تقطيع الخشب وتجهيز الأدوات المستخدمة غير المجلخ؟
1: والله اللي يستخدموه، بس أنا ما أستخدم هالشيء أنا تمام، لكن اللي يستخدموه الجماعة يعملوا لك بالمنشار، فيه اللي يستخدمه بالمنشار
0: يدوي أم كهربائي،
1: فيه مناشير كهربائية تستخدمه، بس هذه موجودة بصنعاء تمام بعيدة عنا، وفيه اللي يستخدمه بمناشير يدوية تمام، يقطعوا بمنشار يستخدموا منشار يدوي كبير، والعود يكون مدفون في الأرض، وهذول واثنين يمشوا المنشار، فيقطعوا صرف، وبعدين زي ما قلت لك يشكل، ايوه يشكلوه، لا ما يقدر يضبط لك القالب حق العسيب. نعم. فاحنا ذاك الساعة انا اعمل اضبط الجهاز على المقاس الجنبي اللي عندي، وبعدين نبدا عملية التغليف.
0: طيب قبل التغليف، معروف ان الجهاز يتكون من قطعتين خشب او نسميها القلف، بماذا تثبتها قبل تجليدها؟
1: والله احيانا بالدوريل، تعمل اثنين خزوق في العسيب، وتعمل له مسمار اللي هو يقول له مسمار خشب عود، ايوه
0: بعيد عن الاماكن التي سيدخل فيها النصل.
1: اي نعم، يكون في راس التوزه وفي وسط الجهاز تمام من أسفل. نعم، فهذا يثبته، وإذا ما وجد الدريل تعمل له قراء وتربطها بمطاط حتى يمسك، وبعدها تقوم بعملية التغليف. بعد التغليف،
0: طيب حدثنا عن خطوات التغليف خطوة خطوة.
1: أولا التغليف تعمل تجيب فتل وتعمل تربط على العسيب من داخل الجهاز قبل التغليف. اي نعم، فوق الخشب على اساس يعطيك الشكل مستقيم في الخطوط عند عمليه السير. بعد ان نغلف الجهاز، وبعد التغليف تخليه شويه يجف، وبعدين تقوم بعمليه التطريز
0: بالسيور.
1: ايوه،
0: السيور هذه من اي ماده مستعمله؟
1: لا، قبل السير عمليه بالاشفاء، عمليه تطريز الجهاز نقشة حقه. أحيانا يكون الزبون يقول لك أعمل لها نقشة، أحيانا نعمل لها نقشة قبل الجلد فوق الخشب، فوق العود العشر قبل الجلد، وفيه زبون يقول لك لا يشتيه سادة تمام.
0: هذه النقشة اللي تعملها فوق الخشب قبل التجليد، بماذا ما هي المواد المستخدمة في النقشة؟
1: من الجلد، نفس الجلد، قطع جلد صغيرة نقطعها بسكين أو بمقص، فتعطيها شكل مثلثات صغيرة، وتثبتها بغراء في الجهاز، وبعدين تقوم بعملية التغليف، وتخليه يجف في الجهاز، وتقوم بعدين بعملية الرسم فوق النقشة الموجودة في الجهاز، أيوة، حتى تظهر لك النقشة، أيوة، تبرز لك النقشة، وبعدين تقوم بعملية السير، تعمل عملية
0: السيور. هذه جلد أيضا أو
1: في نوعين، في ثلاث أنواع، يا أما أنك تعملها من السير من الجلد من الفتل الأسود تمام، وبالأخص هذا رقم 8 تطلع يعني ممتازة، وفيه نوع من الجلد نفس الجلد الطبيعي.
0: تصلوا عليها جاهزة ولا تصنعوها بأنفسكم؟
1: لا، نصلحها احنا أنفسنا، سير نقطع الجلد دوائر تمام، وبعدين تقوم بعملية السير بموس، ويمسك واحد بطرف عملية سحب تمام، والمكرة تعمل عملية دوران،
0: تقطع الدائرة هذه إلى خيط رفيع.
1: نعم، عندما تقوم بعملية السحب يجيك الخيط دقيق، ويعني هو يشكله بحركة السكينة بالشفرة هذه، يعني مو حلاقة. تمام، ف يعني انت بعد تكون عملية دقيق مرة، تبا وسط تبا جليل، هو يقوم بالعملية اللي حركة يده. تمام، نعم، ف ولا اسمها الجلد يقوم بعملية اللف دوران دوران دوران دوران حام لحتى انها تخلص المكرة،
0: حتى تحصل على خيط طويل رفيع،
1: طويل مرة اكثر من يطلع لك 10 متر الخيط الواحد.
0: وتلوينه وتلوينه باللون الاسود،
1: هذا تقوم عند اذا كان جلد طبيعي اكيد انها بيكون ابيض. تمام، فتعمل له مداد اسود، فعندما تقطع دوائر تعمل له اسمها المداد الاسود فوق الجلد مع مع مع مع عطبه. تمام، وتلفها عليه تمسح عليه لا ما تكتمل اللون الاسود على الجلد. بعدين تقوم بعمليه دهن فوق المداد. تمام، وتخليه
0: تدهن بماذا؟
1: بالزيت؟ لا، بال هذا الفازلين، ماده فازلين، تعملها طبقه فوقه يعني على اساس عندما تستخدمه ما يخرج المداد في يدك وفي
0: لتثبيت اللون.
1: نعم، هذه عمليه السير. نرجع للجهاز. تمام، فيه لا فيه نوع نوع نوع جلد ايش صناعي. تمام، من تجيك مكر طانات من هذا اللي يكون موجود في المحلات حق السيارات الزينة والتنجيد.
0: التنجيد،
1: نعم، ففيه نوع خاص من السير، تأخذه تأخذ لك متر مترين
0: يكون صالح.
1: نعم، يجيد يوفي بالغرض ويكون أرخص منها هذاك. تمام، وأسهل حركته وتعامله، يعني تمام أسهل من الجلد الطبيعي، لأن الجلد الطبيعي زي ما قلت لك يحتاج شغلات. تمام، في الطبيعي هذا الصناعي نفس العملية حق الأول. نعم، تستخدمه عملية السير من هناك للجهاز. أحيانا زي ما قلت لك تكون الزبون يقول يبغى لهنك شيء معينة، أيوة، حسب طلبه، أو يقول على مزاجك. تمام، أو يقول سادة. تمام، فتقوم بعملية السير في الجهاز. وبعدها عندما تكتمل عملية السير تعمل بروزة على إيش، على السير، على النقشة، حتى تكون تجيك مظهر لائق، مظهر تمام. أيوة، بعدين تقوم عملية طلاء
0: في بعد الانتهاء من النقش،
1: بعد انتهاء من عملية السير وعملية النقش، تعمل لها قراء لماع، وهذا مع الأسف ما تحصله شيء في مارب.
0: معدوم
1: هذا
0: نهائيا لا يوجد في مارب،
1: تحصله انقطع له أكثر من سنتين ما تحصلت أنا في مارب.
0: ومن أين تحصل عليه؟
1: هذا ما هو إلا من صنعاء.
0: تشتريها أنت من صنعاء؟
1: نرسل يعني في يا أما يكون معك واحد تتصل عليه يشتري لك، أو ترسل واحد من هنا. تمام، وأنا نفسي ما لي فترة ما عاد استخدمت شيء هذا اللي هو. تمام، لأنه لا عملية الطريق والسفر مش زي كان من أول. كنا من أول نقوم الصباح الساعة 7 وأنا في الفرزة، والساعة 11 وأنا بصنعاء. تمام، واليوم وين، وكنت أطلع ب 1500.
0: صعوبات بسبب انقطاع الطريق وبسبب النزوح؟
1: صعوبات من كل ناحية، من ناحية النزوح، من ناحية السفر، من ناحية الطرق. تمام، ومن ناحية الغلاء الآن العملة خاصة، يعني تبالك هناك عملة. تمام، واللاعب سعودي.
0: إذن نلاحظ اليوم ونحن نسجل معك هذه الحلقة في منزلك أن أدواتك موجودة وأنك تمارس هذه المهنة في بيتك.
1: نعم،
0: يوجد لديك محل؟
1: ماشي، كان عندي محل قبل النزوح هنا في الجوبة، عندي محل في محطة عبد الغني، وكنت شغالين مبسوطين والحمد لله أمورنا طيبة. بعد النزوح يعني ما قدرنا نحصلنا شيء محل هنا، دورنا محل للأسف لي السنة الآن الثالثة والله ما حصلت حتى شبر.
0: إذن هل لازلت مستمر حتى الآن هذا الـ الـ الـ هذه الجزئية تسلط الضوء على أبرز الصعوبات التي تواجهها في هذه المهنة، هل لازلت مستمر حتى الآن في ممارسة المهنة أم انقطعت منذ نجح؟
1: لا لازلتنا مستمر لولا الله سبحانه وتعالى والعمل هذا من كان بنعيش، خاصة وضعنا اليوم يعني الراتب يعني وش بيعمل لنا وش بيغطي.
0: إذا تمارسها في في في في منزلك
1: الآن؟ اشتغل في البيت.
0: من هم زبائنك؟
1: يعني ما الآن زي ما تقول من نفس المنطقة حقي، من البلاد، من الجوبة،
0: المعارف.
1: نعم يعني يتصل الواحد، يتصل علي وين أنت معك محل، تمام، أعطيه عنواني وين أنا ساكن ويجي له عندي، تمام، و عمل لها طلبة.
0: إذا زبائنك محدودين؟
1: نعم من البلاد فقط.
0: إذا في ختام هذه الحلقة نشكر الأخ علي عبد ربه الحداد الذي سلط لنا الضوء حول الخبرات والممارسات المرتبطة بصناعة وتجليد الأجهزة، ويسرنا في ختام هذه الحلقة أن نسلم له هدية متواضعة من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبأ. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.
5: كل نواياهم، كل خلاياهم، إعدادهم، ونتحطمت في محافظة مأرب ولله الحمد.
6: يا دار آوت كل نازح بالأدار، يا مأرب أنت أز أرض السعيدة، يا ملتقى الأحرار، يا أرض الأنصار، يا درع أهل الحق وأهل العقيدة، مأرب سبأ.

تهي في المحارق العبدية ومرات تسحق فيالك وجهم الجدعان نار الصواعق وما لي سابق جيش وادي عبيده في عز مار بعز ساكن رباها جيش الوطن في كل ديرة فداها

بشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مقلب. نبدأها بأبرز العناوين. مجلس الدفاع الوطني يحمل الميليشيات الحوثية والنظام الإيراني تبعات التصعيد ويقر إجراءات شاملة لحماية السيادة. مجلس النواب يجدد دعمه لقرارات مجلس القيادة ويؤكد أن التصعيد الإيراني يمثل عدوانا مباشرا على السيادة اليمنية. الوزير دماج يؤكد أهمية تعزيز الهوية الوطنية وتطوير القطاعين الثقافي والسياحي. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة الاثنين اجتماعا مشتركا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور جميع أعضاء سلطان الإرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر ورئيس هيئه التشاور والمصالحه محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين اعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشه التداعيات المترتبه على الانتهاكات الايرانيه المتكرره للسياده اليمنيه. وإصرار ميليشيا الحوثي الإرهابي على استقبال رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خارج الإطار القانونية والسيادية المعتمدة. واستمع الاجتماع إلى تقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وقانونية حول التصعيد الجديد والإجراءات التي اتخذتها الدولة لردع التهديد والمبادرات التي قدمتها الحكومة لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الخطوط الجوية اليمنية بما يحفظ مصالح المواطنين وسيادة البلاد.

واحترام المبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشاد الاجتماع بكفاءة القوات المسلحة وما أظهرته من جهزية وانضباط واحترافية عالية في تنفيذ الإجراءات الدفاعية التي أحبطت محاولة فرض أمر موقعا بالقوة بما حافظ على الأرواح والممتلكات وأكد قدرة الدولة على حماية سيادتها ضمن أحكام القانون أو ضمن أحكام القانون الدولي. وشدد الاجتماع في هذا السياق على مواصلة رفع على درجات الجاهزية واليقظة واتخاذ جميع التدابير العسكرية والسياسية والدبلوماسية وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي بما يضمن حماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. وأكد الاجتماع أن الدولة تعاملت مع هذا التصعيد بأعلى درجات المسؤولية وفقا للتقديرات العسكرية والأمنية السياسية والحرص على تحقيق التوازن بين واجبها الدستوري في حماية السيادة الوطنية وعدم الانجرار إلى مواجهة أوسع تسعى إليها الميليشيات الحوثية ودعيمها في طهران. وأكد أن المسؤولية الكاملة من هذا التصعيد والتداعيات تقع في عائق ميليشيات الحوثي الإرهابية أو في عاتق ميليشيات الحوثي الإرهابية التي رفضت جميع المبادرات السلمية. وشدد الاجتماع على أن المسؤولية الحقيقية تجاه المواطنين تبدأ بوقف هذه السياسة العبثية ورفع الحصار الذي تفرضه الميليشيات على أبناء الشعب اليمني والكف عن عرقلة تشغيل مدار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية. وأكد الاجتماع أنه لا يمكن تحت أي ظرف السماح بمستقبلا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية وتسير أي رحلة جوية إلى مطار صنعاء في أراضي الجمهورية اليمنية خارج موافقة الحكومة والسلطات المختصة باعتبار تلك اختصاصات سيادية حصرية للدولة. وحذر الاجتماع ميليشيات الحوثي الإرهابية من مغبة الاستمرار في سياسة التصعيد وتعريض أمن المواطنين واستقرار البلاد للخطر، مؤكدا أن الدولة ستتعامل بحزم كعامل مع أي انتهاكات جديدة. وشدد الاجتماع على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجباتها الوطنية بكفاءة وجاهزية عالية وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بسيادة الدولة. وأقر الاجتماع عددا من القرارات والإجراءات الرامية إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة. وطلب الاجتماع من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن الاستمرار بتقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية بما يمكنها من أداء واجباتها الدستورية في حماية سيادة البلاد. وأدان الاجتماع بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيات الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهدافها المتكرر للمدنيين والمنشآت الحيوية. وأكد الاجتماع أن الجمهورية اليمنية ستظل متمسكة بخيار السلام العادل لكنها لن تسمح بأن يتحول حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها أو فرض وقع خارج مؤسساتها الدستورية، وأن مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة ستواصل القيام بواجباتها الوطنية بكل مسؤولية دفاعا عن اليمن وشعبه وصولا لسيادته واستقلاله استنادا إلى الدستور والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أكدت الجمهورية اليمنية أن ما اقدمت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتسير رحلة مباشرة تابعة لشركة ماهان إير إلى مطار صنعاء الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراء إنسانيا كما تروج له الميليشيات، بل يمثل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية اليمنية وتحديا مباشرا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما التدابير المرتبطة بنظام الجزئي بنظام الجزاءات المفروض على الميليشيات. وقالت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبد الصادي أمام مجلس الأمن في نيويورك في جلسة الطائرة التي عقدت استجابة لطلب الحكومة اليمنية أن هذه الرحلة لا يمكن النظر إليها باعتبارها رحلة مدنية اعتيادية، بل لأنها تمت دون إذن وتنسيق مع السلطة المختصة في الجمهورية اليمنية وبما يتعارض مع القواعد المنظمة لتشغيل الرحلات الجوية الدولية إلى إقليم دولة ذات السيادة. وأضافت إلى المعلومات الموثقة لدى الحكومة اليمنية تشير إلى أن الرحلة لم تكن ذات طابع مدني بحت، وإنما ارتبطت بعناصر وخبرات ومعدات ذات طبيعة عسكرية أو مستوجة الاستخدام، وأن الحكومة اليمنية تحتفظ بحق إحالة ما لديها من معلومات وأدلة إلى لجنة الجزاءات وفريق الخبراء المعنيين باليمن لاتخاذ ما يلزم وفقا لاختصاصاتها. كما أكدت أن الحكومة اليمنية قامت بواجبها الدستوري والقانوني في حماية مجالها الجوي واتخذت القوات المسلحة الإجراءات الدفاعية اللازمة لمنع فرض هذا الأمر الواقع،
مؤكدة جاهزيتها الكاملة لحماية السيادة لمنع فرض أمر الواقع بالقوة، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لحماية السيادة الوطنية وإنفاذ القانون، منوهة بأن الحكومة اليمنية وبعد استكمال التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية أثرت عدم توسيع نطاق المواجهة انطلاقا من مسؤولياتها في حماية أرواحها المدنيين وصون المصالح الوطنية، وحرصا على عدم منح الميليشيات وداعميها الفرصة الأخيرة أو الفرص لجر اليمن إلى صراع إقليمي أوسع لا يخدم سوى أجندة داعميها. جدد مجلس النواب دعمه للقرارات والإجراءات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني وما ستتخذه الحكومة من إجراءات، كما أكد تأييده لدعوات التي وجهتها القيادة اليمنية إلى الأشقاء والأصدقاء لدعم الشرعية اليمنية وتمكينها من ردع الصف الحوثي الإيراني وصون سيادة الجمهورية ووحدة أراضيها. وأشار المجلس في بيان صادر عنه إلى أنه تبع بقلق بالغ التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية وداعمه الإيرانيون ومحاولة الزجب اليمن في أتون الحرب والخراب والدمار من خلال تسير رحلات بين صنعاء وطيران تزويد الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات، وآخرها قيام طائرة بنقل قيادة حوثية إلى طهران في تحد سافر لليمنيين والمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتحهما الأجواء اليمنية دون إذن من السلطات الشرعية في تصعيد متعمد ومتكرر يعكس خرقا خطيرا لسيادة البلاد وإرادة شعبها. وقال البيان أن النظام الإيراني لم يكتفي بذلك بل مضى في تحديد مجدد أو في تحديه مجددا باختراق الأجواء اليمنية من خلال هبوط طائرة إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية، معتبرا أن ذلك يمثل دليلا واضحا على إصرار النظام الإيراني على مواصلة دعمه العسكري لميليشيات الحوثية. أضاف أن الشعب اليمني وقيادته لن يقبلوا بهذا التحدي وسيواجهونه بكل قوة وصلابة، ولن يستسلموا للأعمال العدائية التي تمارسها أو للممارسات الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية. فاليمن لم يكن يوما أرضا مستباحة لإرادة الآخرين، ولن يكون ميدانا تختبر فيه مشاريع الهيمنة أو مطامع العابثين، مؤكدا أن هذا التصعيد مثل عدوان مباشرا على السيادة الوطنية. أكد وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج أهمية تعزيز الدور الثقافي في ترسيخ الهوية الوطنية وصون الموروث الحضاري وتطوير القطاع السياحي بما يسهم في إبراز المكانة التاريخية والثقافية لمحافظة مأرب باعتبارها إحدى أهم الحضارة اليمنية ورمز للتاريخ والحضارة والوحدة الوطنية. جاء ذلك خلال ترأس اجتماع بقيادة ومدراء قطاعات الثقافة والسياحة بمحافظة مأرب لمناقشة مستوى الأداء والاحتياجات والأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير الدماج إلى أن مأرب تمثل نموذجا وطنيا يجسد قيمة التعايش والشراكة والوحدة الوطنية بعد أن احتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات وأسهمت في تقديم نموذج الدولة الجامعة، مؤكدا أن المحافظة تمتلك رصيدا حضاريا وثقافيا وإنسانيا استثنائيا يستوجب الحفاظ عليه واستثماره في خدمة التنمية وتحرير الهوية أو تعزيز الهوية الوطنية. وأشاد وزير الثقافة والسياحة أن الثقافة تمثل الركيزة الأساسية في بناء الوعي الوطني وترسيخ قيم المواطنة المتساوية، وأن مسؤولية المؤسسات الثقافية اليوم تتضاعف في حماية الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء إلى جانب الحفاظ على الموروث الثقافي المادي وغير المادي وتوثيق الفنون الشعبية والأزياء والآداب والموروثات المحلية بوصفها جزءا أصيلا من الشخصية اليمنية. وأكد أن محافظة مأرب تمتلك مقومات سياحية وثقافية تؤهلها لتكون وجهة رئيسية على خارطة السياحة اليمنية بما تضمه من مواقع أثرية وتاريخية وإرث حضاري عريق. وفي مقدمته حضارة سبا فضلا عن تجربتها الوطنية والإنسانية المعاصرة التي تمثل قصة نجاح تستحق التعريف بها محليا ودوليا. وأشاد الوزير على أهمية توجيه الموارد لإرادة السياحية نحو تطوير القطاع وتنفيذ برامج ومشروعات وعدم تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز البنية المؤسسية والارتقاء بالأداء الثقافي والسياحي، معلنا أن إرسال فريق فني من الوزارة لاستكمال إجراءات التصنيف السياحي وفقا للقانون بما يسهم في تنظيم القطاع وتفعيل موارده، إلى جانب العمل على تفعيل صندوق التراث لدعم أنشطة الثقافة والسياحة والهيئات التابعة لها. كما وجه قيادة فرع الهيئة العامة للأثار المتحف بالمحافظة بإعداد خطط وبرامج عملية التوأم مع أولويات المرحلة ووضع رؤية استراتيجية للحفاظ على مواقع أثرية وتعزيز المتاحف بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة. واستمع وزير الثقافة والسياحة إلى مداخلات قيادات ومدراء قطاعات الثقافة والسياحة بالمحافظة الذين استعرضوا أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه سير العمل
وفي مقدمتها تعزيز البنية المؤسسية وتأهيل الكوادر وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية والسياحية بما يمكنها من الاطلاع بدورها في خدمة التنمية والحفاظ على الموروث الحضاري. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. مجلس الدفاع الوطني يحمل الميليشيات الحوثية والنظام الإيراني تبعات التصعيد ويقر إجراءات شاملة لحماية السيادة. مجلس النواب يجدد دعمه لقرارة مجلس القيادة ويؤكد أن التصعيد الإيراني يمثل عدوانا مباشرا على السيادة الوطنية. الوزير دماج يؤكد أهمية تعزيز الهوية الوطنية وتطوير القطاعين الثقافي والسياحي. ختام نشرات قبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير إدارة الأخبار علي صلاح ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج، في أمان الله. فاصل 5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الأعزاء المستمعين، مستمعي إذاعة مأرب وبرنامج حياة البسطاء الذي عودناكم فيه أن نتحدث أو نلتقي أشخاص من ذوي المهن البسيطة والأعمال الحرة الذين نتحدث معهم عن أيام حياتهم، صعوباتهم، وأيضا أجمل أيام حياتهم التي مروا بها، إلى جانب تلك الصعوبات التي استطاعوا أن يواجهونها بشجاعة وبصبر وبتفاؤل رغم قلة الحيلة وأيضا رغم كل الصعوبات التي يواجهونها. في هذه الحلقة سنتعرف على ضيف جديد، عرفنا باسمك.
2: عبد حسن.
1: من أي محافظة؟
2: من الحديدة.
1: ما شاء الله، أهل الحديدة كثير في محافظة مأرب.
2: أيوة، كلهم بالبساق الخضروات كلهم.
1: إيش بتشتغل بالضبط؟
2: والله بيعنا باكل الجرقي والكراثي ذي.
1: يعني معك بسطة صغيرة فيها بس خضار وكراث؟
2: أيوة، تحصل لك فيها 3-4-5 ألف، حتى مصروف العيال.
1: منين بتجيبهم؟
2: والله من هنا من السوق نشيلها من الحاج من الحلقة.
1: من التجار؟
2: أيوة، نشتريها من هناك ونزيدها، والله تحصل لك 5 ألف 6 ألف 7 ألف، مشي حالك.
1: كم لك في محافظة مأرب؟
2: لي 35 سنة.
1: ما شاء الله، 35 سنة. إيش اللي جابك مأرب؟
2: والله جيت وأنا عمري حوالي 15 سنة، وسكنت فيها وتزوجت فيها وبقيت فيها.
1: الآن كم عمرك؟
2: عمري تقريبا 50.
1: 50؟ إيش اللي خلك تختار محافظة مأرب؟
2: والله هذه اخترتها من زمان، هذه هوايتي من أول.
1: رغم أنه هذه الأيام عاد كانت الحديدة ما فيهاش لا حرب ولا شيء،
2: كانت الدنيا أمان، بس مأرب هذه قدلها بلاده تأسست فيها.
1: أقصد من اللي دلك عليها؟ يعني عاد هذه الأيام الحديدة تمام ما فيها شيء.
2: كان أخوي هنا يشتغل بموظف في شركة، جاب لي هنا يشتغل، بقيت لي هنا جالس ما عاد أنزل البلاد. الأم متوفية والأب متوفي، جلست هنا ضحين تزوجت هنا، ودي 30 سنة تزوج.
1: ما اشتقت للحديدة؟
2: والله ما انزلها ولا بعدها، خلاص جلنا هنا، خلاص اوت على هنا،
1: خلاص تعلقت بمأرب وحبيتها.
2: هوايتي في مأرب، تعلقت فيها زيادة لان مأرب هي جلنا الاساس، لان ايش بينها وادنا جاهل، خلاص الحديدة ما عاد تسأل بعدها.
1: طيب وانت عمرك 15 سنة، بايش بدأت تشتغل؟
2: والله بالخضروات هذه،
1: يعني من زمان، من أول من 35 سنة وأنت تشتغل في الخضار.
2: أشتغل فيها هذه بس.
1: البيعة والكراث. إيش تقولوا هذا كراث؟
2: باقل والجرقي والكراث وكبدرة ونعناع وذي.
1: كيف العمل بيكون معك؟
2: والله تحصل لك فيها 5 ألف 6 ألف، مشي حالك، تغطي مصروف أكل العيال، تمشي لك منها. قدرنا الدنيا كذا الأيام.
1: ما قدرت، يعني ما قدرت خلال 35 سنة إنك توسع البسطة هذه الصغيرة؟
2: والله يا ضغط علينا. ضغط علينا من صاحب المحل ان البسطه هذه على قد متر.
1: ايش اي صاحب المحل؟ يعني قصدك الخشب وال...
2: ايوه، الشيخ نفسه صاحب الارضيه قال متر نعمل.
1: يعني جاب لك مكان معين ما تتعدى؟
2: ايوه، ما تتعدى لنا زياده لنا المتر، واللي يتعدى المتر خساره عليه مدري كم.
1: طيب قلت لي يعني ما تقدرش انك توسعها بسبب انه انت مضغوط كذا.
2: هذه هي قدرها الاساسيه، لأنه ممنوع من الشيخ أي واحد يوسع حتى 20 سم، ما في إلا محلك فقط.
1: أنتم من عايش هنا؟
2: أنا وأهلي، أنا وزوجتي وعيالي ذي.
1: كم معك أولاد؟
2: 8.
1: هذا أكبرهم. هذا بيشتغل معك بيساعدك؟
2: أيوه، ومعي واحد هذا عمره يومين.
1: معك ولد عمره يومين؟
2: واحد عمره يومين.
1: ما شاء الله. والله. ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك.
1: خلاص بس ما عادش أولاد، يكفي.
2: خلاص خلاص كفل بعد هذه 8، خلاص كفل. والله كريم، والله عملت عدة حلول ما خارج أي حل.
1: ما تشوفش إنه يعني في هذه الظروف كثر الأولاد بيكون عبء ضغط على الواحد ما يقدرش يكافيهم؟
2: رزقهم على الخالق، اللي خلقنا وخلقهم يدي رزقهم، أنا أمشي والله والله يدي رزقهم. الله كريم.
1: يعني شكلك ناوي تجيب عادة 20؟
2: الله كريم، الله يسدد به، الله احسن منه ما فيش والله. اما هنمشي على الله بس، لان عملت لولب سوى لها تعب، سميت غرسه سوى لها تعب، بس تعب وحاجه تعبت، قالت تمشي على الله.
1: طيب الان اولادك بيساعدوك ولا بس هذا؟
2: اي هذا بس الكبير هذا، والباقي كلهم صغار عادهم.
1: صغار عادهم.
2: ايوه. الصغير عاد عمره يومين، والكبير عمره 13 سنه.
1: ايش ابرز الصعوبات اللي تواجهك يعني في ظل الدخل المحدود و...
2: والله ان الدنيا ذي الايام ميته، والظروف تمشي غلا وغلا غلا غلا، بنسوي بس نمشي على الله، الله كريم. بفرق الله، ما كل شيء غلا. والله اللي تحس سلاماتك في حق هذا الفطور. بس ان شاء الله بس.
1: كم بتاخذ؟ قلت لي هذه بتدفع له يعني مبلغ معين يعطيك، او بيعطيك ال او بيعطيك الخضروات تبيعها وبعدين تدفع؟
2: اشتريها اشتريها من السوق. دائما اشتري هذه ب 400 بيعها ب 5، بعدها 100، تصير لك 20 حبه بعدها 2000، تصير لك 20 حبه منها بعدها 2000، منها بعدها 1000، حصل لك 5 6000. ايه. ولا تبقى ممدد، جو انت وعيالك، ما في اللي تمشي لك حالك بس، تذهب مع الوضع. كل ما شدت الظروف قاوم قاوم قاوم، والله كريم. لان هذه كلها لا تنسى من رحمه الله. ما يأس من رحمه الله للقوم الظالمين. ما نمشي لنا على الله.
1: ما بعمرك يأست؟
2: ها؟
1: ما جاك يوم ويأست يعني؟ ما جاك مره ويأست؟
2: والله اللي يأس فيه بس على شد الازمه. نشد العزيمة، أما اللي يأس موجود في قلوب الإنسان، بس نشد العزيمة والله كريم. أما والله ذي الأيام ها اللي يأس بال ذي حق الإيد حق الإيال وحق ذي، صح إنك تمشي بيأس بيأس بيأس، بس الله كريم ما يفرق الله.
1: طيب خلينا نتكلم عن أصعب أيام حياتك. أكيد مريت بظرف صعب، يعني في ظروف كثيرة صعبة، بس في ظرف ما في ظرف يعني الإنسان ما بينساه. خلينا نتكلم على أصعب موقف كان في حياتك.
2: أصعب موقف في شوال، لما أنا في شوال محزن أنا والحرمة، ضرب لنا حاجة شيطانية. للآن من شوال عالق حوالي 600,000 لا فايدة، كل يوم تشنج، كل يوم تقتل لي جاهل، كل يوم تقتلنا آخر، كل يوم كاري كاري كاري كاري، خلاص يأسنا الدنيا هذه، لأنها تعبت زيادة، تعبت تعبنا. لو حيان أسبوع، الأسبوع الثاني جاء الحالة حالة حالة من الجن. أكبر شيخ لأن تواصل معه في التلفون، هذا هدأها شوي، أما هذه يقرأ عليها يروح أروح بالبيت يرجع. بس الحين أنا الشيخ واحد من تعز الحمد لله رب العالمين، بس مبلغ قوي، لكن بس هدزها قليل الحين وقفهم شوية. أما مش هو العاني من الصعوبة، لا قدام شهرين عرفنا واحد على واحد في تعز شيخ، أتواصل معه الحين بالتلفون، قال اشتري 200,000، ديت له 200 واستلفت وبيت ذهب البرا واستلفت منه منه في 200، اتصلت به قالك ها الحمد لله الحين تمام تمشي حفل. بس اذا اجلنا الحاله اتصل به على طول يقرا عليها تروح الحاله، تقري الشهر شهر ونص ما يجيش. هذه هي الصعبه اللي اجلنا من شوال، الصعبه زياده زياده. هذه الحاله اللي عقدنا خلاص، بيت ما تحت البيت ما فوقه، وقبلنا نمشي الحديده، بس الله كريم. أنا ما نيأس إن شاء الله. والله
1: أكيد ربي كريم، وما فيش ظرف بيبقى على حاله، الله يشفيها يا رب ويعافيها. طيب تكلمنا عن أصعب ظرف، خلينا نتكلم على أجمل يوم في حياتك. يوم حلو ما تقدرش تنساه. أكيد في الإنسان في معه ظرف صعب، في معه ظرف حالي.
2: ظرف حالي، بس الحالي هذا ماش حالي زي الحالي. أجتني وما أجوا أهلي من البلاد، تقينا اليوم هنا، صح إنها كانت أسعد يوم، لما سافروا خلاص خربت الدنيا عندي.
1: من هم؟
2: أهلي أخواني وذي اللي أجوا من البلاد، زي ما قلنا المكالف حقي، اللي منهم فترة ما يشوفوش، اللي ما طلعوا لهم، هذا الحين شفناهم دي خلاص الحين سعدنا معاهم. جلسوا عندي شهر وسافروا.
1: ليش سافروا؟
2: سافروا هناك مزوجات كلهم، معاهم عيال، معاهم بيوت، معاهم دي. أجوا هنا بس زيارة كذا، لأن أنا ما أقدرش أنزل لأن حملة ثقيلة، وبعدين الصعبة المواصلة للبلاد. راكب ب 150,000 من البلاد.
1: راكب الواحد؟
2: الواحد ب 150,000.
1: يعني برأيك مهم وجود العائلة والأهل جنب الواحد حتى مهما كان، أيوة مهما افترق؟
2: سعادة لما يكون معلم مش يشعر بيأس.
1: وجودهم ايش يعني وجودهم ايش بيكون بالنسبة لنا يعني كأشخاص؟
2: وجودهم عندي كأننا عشت من جديد، كأننا خلقت آدم من جديد وجودهم عندي الأهل، لأن لي منهم سنين ما أشوفهم.
1: يخففوا عليك صعوبات الحياة، ينسوك الدنيا.
2: اليأس هذه ما تشعر بخلف ولا تشعر بأي تعب ولا أي حاجة، تشعر لأنك كأنك خلقت من جديد، كأنك أمشي سعيد ولا فيك أي حاجة. لما سافروا قبل سأت بالوحدة وباليأس، هذه اللي أسلم منهم.
1: الله يجمع بينكم يا رب العالمين.
2: أما الحال الحمد لله رب العالمين، إيش حالك وكذا كذا وكذا كذا، الله كريم، لأن ما في إنسان يمشي لكذا إلا الله، كل شيء على الله، ما في إنسان يمشي على الله بس.
1: ما فيش مرة من المرات رحت عند تاجر يجيب لك يعني خضروات وسامحك أو قال لك نص المبلغ ونصه تجيبه؟
2: ما حد يدي لك والله، ما لو بكيت 1000 ريال والله ما يدي لك إياها، يجي لما يدك. لو بكيت من المبلغ 1000 يقول لك لا، توفي ولا ما فيش.
1: حتى لو أنت تعرفه من زمان؟
2: حتى لو يكون أخوك أكسب لك بالله 1000 ريال يقول لك ماشي أجيها، يدي حق الناس كامل إلا الله يفتح عليك.
1: ليش برأيك قلوب الناس قصتها كذا؟
2: من الأزمات هذه والحروبات هذه قلوب الناس خلاص شبع الدم، لأن خلاص الناس شبعوا دم، شبعوا حقد، حقد ما عاد في يدفع.
1: ألفوا على القسوة يعني؟
2: أيوة حقد كلها حسد ونميمة كلهم، لأن يمني يبطل يمني ما فيش فايدة، كيف أدبك الإنسان إلا قلوبهم تبقى حقد، أما كيف أخوي وذي تبطله؟
1: طيب أنت لو كنت موقف التاجر كيف كنت بتتصرف؟ كنت بتتصرف نفسه؟
2: لو أنا تاجر والله لدي البابا حمل الذي أصغر مني، بس هذا اللي ما يرتوش. لو اجى عندهم ضعيف والله صدق الضعيف يقول له يبلع 50 ولا 100 يقول له الله يفتح عليك، ادي له 100 ريال يقول له الله يفتح عليك. هذا التجار ما فيهم شد رحمه خلاص.
1: كيف نوصل هذه الرساله؟ كيف نغير مفهوم التجار؟
2: والله هذه ما اقدر اغيرها، لان قلوب الناس خلاص بالحقد هذا، لو امن لهم ما امن لهم ما يقدروش، لان الناس كلهم قلوبهم كلها حقد وحسد. أما لو كان قلوبهم رحمة وتفاهم وأخلاص والله كله في أحسن عز، بس الله يستر علينا وعليهم.
1: هل تشوف أنه قسوة القلب هذه والتعامل هذا بين الناس بيكون سبب من أسباب الحرب؟
2: هذه من قلة الإيمان.
1: بيكون سبب من أسباب الحرب؟
2: من الحرب من قلة الإيمان في القلوب، لأنه ما فيش إيمان في القلوب، لأن لو كان في إيمان في القلوب ما يصير القساوة بيننا، لأن الإيمان خفيفة في قلوب العالم. التاجر قصده يؤدى الزلات بس يسال الملايين، الصلاة والصلاة يكون كيف الصلاة، وذاك في المحل ما يعرف كيف الله، تجار هذي لك أنتم بس أكل الله كريم.
1: إيش حابب توصل لهم الرسالة؟
2: أقول لهم اتقوا الله، يخاف الله في الناس، يخاف الله في المواطن المسكين الضعيف المسكين ويعانيهم، بس هذي اللي ما يعرف يشدهم رحمة، لكن الله عليهم، الله بسرفهم.
1: قبل أن نختم الحلقة، في معك مبلغ بسيط مقدم من مصنع هيلة لصناعة المياه المعدنية وإذاعة مأرب مقداره 30,000 ريال. إذن أعزائي المستمعين، قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، أعزائي المستمعين شكرا جزيلا لاستماعكم وحسن إصغائكم لبرنامج حياة البسطاء. نلتقيكم في قصة جديدة وسرد أيضا صعوبات جديدة ومحطات من محطات حياة الإنسان هنا في شوارع مأرب. نلتقيكم في يوم غد في أمان الله.
0: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

جيشنا عزنا والفخر والمحلم، جيشنا للوطن قلبه صمامه، بالمواقع وساحة الشرف ينهم، يبهم روسنا مرفوعة الهامة، جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم، الوطن غايته والنصر قدامه، وانجازاته بطولية تزيل الهم، هاش رمز الشموخ وعاش قيامه.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، كثيرا ما نخلط بين القدرة وبين الإرادة، فنقول حياء أننا لا نستطيع فعل كذا وكذا، والحقيقة أننا لا نريده، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن أولئك الذين تباطؤوا ولم يكن لديهم الإرادة في القيام بهذا الأمر. قال الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وهذا الخلط من أهم عوائق العمل والإنجاز والنجاح. ولهذا علمنا القرآن الكريم أن التفضيل في الدنيا ودرجاتها ليس مقياسا للفضل عند الله، فقد يفضل الكافر على المؤمن. يفضل بماذا؟ يفضل بالمال ويفضل في المنصب، لكن هذا التفضيل أيها الأخوة المستمعون ليس التفضيل المعتبر الذي هو سعي المؤمن، التفضيل بالآخرة ودرجاتها. اسمع إلى قول الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فيا أيها الأخ الكريم ويا أيها المستمع النبيل، بقدر قربك من كتاب الله يكون قربك من الله، وبقدر قربك من الله يكون اعتصامك به، وبقدر اعتصامك به تكن هدايتك إلى الصراط المستقيم. إذن فماذا نريد بعد الهداية إلى الصراط المستقيم؟ إنها سر سعادة المرء وحياته. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. علمنا القرآن الكريم أن نسعى إلى تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهذا النوع من التقوى سبب في أن يظل عليها المرء طيلة حياته، لأنها تحميه من ضلال الشبهات وزيغ الشهوات، لتكون النتيجة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلنفتش قلوبنا حتى نصل إلى تقوى الله عز وجل، فنتقي حق التقوى ونسأل الله تعالى الثبات. لهذا علمنا القرآن الكريم أيها الأخوة المستمعون الكرام أن القرآن يزيد المؤمن إيمانا واستبشارا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فما أحرانا ونحن في حياتنا أن نزداد ارتباطا بكتاب الله سبحانه وتعالى، قراءة وتدبرا، لنزداد به إيمانا واستبشارا بما فيه من الهداية والبشائر للمؤمنين. لأن الحياة قصيرة، ولأن الحياة قليلة، أذان الطفل حين المرء يولد، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محيانا يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. ولهذا علمنا القرآن الكريم أن القرآن يعني لا يغتر الإنسان بكثرة الصلاة والصيام والقيام وغير ذلك، علمنا القرآن ألا نغتر، بل يزداد خوفنا بازدياد طاعاتنا، لأننا نحيا بقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هكذا المؤمن، ولهذا المؤمن التقي ييسر الله عز وجل أموره وييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. علمنا القرآن الكريم ألا نقول أو نعد أو نلتزم بما لا نفعله، فذلك مما يمقته الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن من أهم أسباب الانتفاع بالقرآن التأني وعدم العجلة في قراءته، لهذا علمنا القرآن الكريم في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، في وسط آيات التذكير بالبعث والحساب كما هي في سورة القيامة. علمنا القرآن الكريم أن نتعلم وأن نقرأ وأن لا نضيع أوقاتنا في التواصل الاجتماعي الذي لا ينفع، فكم من الناس ربما ظل على التواصل في تويتر أو في الواتساب أو في الفيس أو في غير ذلك من أنواع التواصل الاجتماعي فيضيع الساعات الطوال دون أن ينتفع بذلك. لا، علمنا القرآن أن نقرأ وأن نتفقه وأن نتعلم، لهذا أول آية نزلت في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أن الذي يقرأ باسم ربه يكون همه رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، وأن يحرص على بذل علمه للآخرين، لأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. فيعلمنا القرآن أن الذي يقرأ باسم ربه لا بد له أن يحرص على الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولا بد أن يسعى نحو التفوق. فكم من أناس كانوا من حفظة القرآن الكريم تفوقوا في عالم الطب وفي عالم الهندسة وفي عالم الاختراع، لماذا؟ وأمرت لأن أكون أول المسلمين، هكذا حفظها وقرأها، ويكون صاحب همة ومبادرة عالية. فاستبقوا الخيرات، يذكرنا قول الله تعالى: خلق الإنسان من علق، بأن الإنسان خلق من علق، فلا يجب عليه أن يطغى أو يتجبر مهما بلغ علمه وارتفع في درجات التعلم، وفي هذا تربية، تربية لنا. ولهذا يعلمنا القرآن الكريم أن الذي يصبر على اللأواء وعلى ما يحصل له من هذه الدنيا من الاختبار ومن الامتحان، فإن هذا سبيل إن شاء الله إلى المجازاة والعقبة الطيبة في الدار الآخرة. ولهذا كلما بذلنا السبب وتضرعنا إلى الله بالدعاء نلنا من جزيل كرمه علما وفهما لا يخطر على بالنا، الذي علم بالقلم أن نسعى إلى تملك سائر الأدوات التي تعين على طلب العلم، ومن بينها القلم، وهذا يؤكد أهمية القلم وما يقوم مقامه في طلب العلم. ولهذا علمنا قول الله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، أن الإنسان مهما أوتي من علم فهو قليل، وأن هذا العلم إنما يأتي من الله تعالى، فهو الذي يعلم الإنسان ويزيده علما، وتبقى الآية خالدة ليظل المرء بحاجة إلى العلم فيزداد تعلما. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون أننا بحاجة ماسة إلى معاونة الله تعالى كي ننتصر على أنفسنا وشهواتنا وعاداتنا السيئة، وخير ما نستجلب به تلك المعونة هو مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تقضى عليه اجتهاده. لهذا علمنا القرآن الكريم أننا في هذه الحياة في امتحان عجيب وفريد ونتائجه مصيرية وحاسمة، والمشكلة الكبرى أننا لا نعرف متى تسحب منا الأوراق، أوراق الإجابة، ولا يمكن أن يمدد لنا وقت الامتحان ولو لثوان. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة المستمعون أن من لمز أهل الإيمان في دينهم وسخر منهم في أعمالهم سخر الله منه وعذبه. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وعلمنا القرآن أيها الإخوة المستمعون الثبات والثقة بالله تعالى والتوكل عليه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا

علمنا القرآن الكريم أيها الأخوة المستمعون المحافظة على الصلوات في أوقاتها، فالله تعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كم من الناس اليوم من يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة، وكم من الناس الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة فلا يدركون إلا ركعة أو ركعتين، وهم ربما يأتيهم الشيطان فيشغلهم عن أداء هذه العبادة، إما بالكلام الجانبي والثرثرة وإما بالأشياء التافهة التي لا قيمة لها، حتى يحرص الشيطان على أنه يعني يجعل الإنسان بعيدا عن الله عز وجل بقدر الإمكان. فعجب كيف أن الإنسان يعرف قيمة الصلاة ومكانتها وفضلها ومع ذلك يتأخر. ولهذا الله عز وجل توعد بالويل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم يقل الذين لم يصلوا، لكن عن صلاتهم ساهون أي منشغلين فيما لا فائدة فيه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلا بد من المحافظة على الصلاة في أوقاتها. عندما يسمع المسلم النداء الله أكبر فيكون كلما لديه أصر والله هو الأكبر، فيسارع لأداء هذه الفريضة مهما كانت الارتباطات فلا بد أن تستجيب لنداء الله عز وجل. وإلا لماذا شرع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح؟ إلا ليجيب المؤمن هذا النداء فيسارع إلى بيوت الله. أيضا أيها الأخوة الكرام، غض البصر والعفة، قال تعالى للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لقد علمنا القرآن الكريم الاستقامة وعدم الروغان، قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

ابتسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

موجز السبعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة الاثنين اجتماعا مشتركا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور جميع أعضائه سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة التداعيات المترتبة على الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية وإصرار ميليشيا الحوثي الإرهابي على استقبال رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادة المعتمدة. أكدت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن في نيويورك في جلسته الطارئة التي عقدت استجابة لطلب الحكومة اليمنية أن ما أقدمت عليه إيران بتسيير رحلة مباشرة تابعة لشركة ماهان إير إلى مطار صنعاء الخاضع بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراء إنسانيا كما تروجه الميليشيات، بل يمثل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية اليمنية وتحديا مباشرا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما التدابير المرتبطة بنظام الجزاءات المفروض على الميليشيات. جدد مجلس النواب دعمه للقرارات والإجراءات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني وما ستتخذه الحكومة من إجراءات، كما أكد تأييده للدعوات التي وجهتها القيادة اليمنية إلى الأشقاء والأصدقاء لدعم الشرعية اليمنية وتمكينها من ردع السلف الحوثي الإيراني وصون سيادة الجمهورية ووحدة أراضيها. كما يعرب مجلس النواب عن بالغ أسفه وإدانته واستنكاره للدور المشبوه الذي تقوم به سلطنة عمان من خلال

توفير تسهيلات الممرات للميليشيات الحوثية. وجه وزير الداخلية لواء ركن إبراهيم حيدان كافة الوحدات الأمنية في المحافظات المحررة برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية إلى الدرجة القصوى، ورفع مستوى التنسيق والتكامل مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة في ظل ما تشهده اليمن من تهديدات إرهابية متصاعدة تقودها إيران عبر ذراعها المتمثل في ميليشيات الحوثي الإرهابية، والتي تستهدف أمن الوطن واستقراره وسلامة المواطنين وتهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية. في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشهدها محافظة مأرب، قام مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسر الحاشدي والمهندس عبد الله العنان رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني صباح اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لمشروع برج ومجمع الروهجان التجارية. وأثناء الزيارة اطلعوا على سير العمل ونسب الإنجاز واستمعوا إلى شرح مفصل حول المكونات والخدمات التي سيقدمها المجمع عند اكتماله. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

يا صف جمهوري ومع مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
5: ألوان الطيف، معكم أصدقاء الصغار،
6: فيها القيمة الأخلاقية
5: وأخرى القصة الجميلة،
6: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
5: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
6: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
5: إخراج نصر الأغبس.
7: أصدقاء صغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف،
8: والبداية مع فقرة قيم أخلاقية، وسنتحدث عن حب المعرفة.
9: قبل أن نتحدث، كلنا نعلم أول آية أحباب الصغار نزلت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهي اقرأ، وهذا دليل أن ديننا الإسلامي يحثنا على القراءة، وهي أول باب للمعرفة والسبيل إليه. استفيدوا من فترة الإجازة وتعرفوا على كل ما هو مفيد هناك. من يحب كرة القدم يقرأ عن تاريخ كرة القدم، هناك من يتمنى أن أصبح طيارا مثل محمد الأمين يريد أن أصبح طيارا، إذن ليقرأ عن كتب الطيارين وعن تاريخ الطائرات. أيضا معنا زهرة، هي أيضا تريد أن تصبح مهندسة بترول، لا تقرأ أيضا عن قصص تتحدث عن هندسة البترول. أحباب الصغار، كل شيء مرتبط بالقراءة، لأنها ستزيد من مخزون المعلومات في عقولكم. وأهم شيء في المعرفة أن تحبوا المجال الذي ستتعرفون عليه أكثر.
8: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب إلى قصة اليوم.

0: بكم من جديد. عنوان قصتنا لليوم الرفق بالحيوان، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: قصة الرفق بالحيوان. عاد أسامة من زيارته للريف مسرورا، فبعد النزهة الجميلة واللعب مع ابناء العم، أهداه علي ابن عمه قطا صغيرا ليسليه ويلعب معه. قام أسامة بربط القط في مكان مظلم في حديقة المنزل، وصعد إلى حجرته بعد أن تناول العشاء. ظل القط يمو بصوت عال، فهو جائع ويرتعش من البرد ويخاف من نباح الكلاب الذي يسمعه. وبينما يستعد أسامة للنوم، دخل عليه أبوه ومعه شريط وقال: السلام عليك يا ولدي، أرجو أن تسمع هذا الشريط قبل أن تنام. شكر أسامة والده قبل أن ينصرف من حجرته، ثم قام بوضع الشريط في جهاز التسجيل. انبعث من التسجيل صوت نشيد جميل عن الرفق بالحيوان. فهم أسامة ماذا يعنيه أبوه، فهو يلفت انتباهي لهذا القط المسكين، ولكنه قال لنفسه: الطقس الليل بارد والحديقة مظلمة والصباح قريب. ثم أخذه النوم، فرأى في منامه أنه موثوق بالحبال مع جزار وفلاح، ورأى رجلا عظيما يجلس على منصة، وأمامه يقف القط الصغير ونعجة وحمار يتكلمون بلغة البشر.
2: فقال القط: سيدي القاضي، أريد القصاص من هذا الطفل، فقد ربطني وجوعني وخوفني ولم يرحمني. وقالت النعجة: وأنا أريد القصاص من هذا الجزار، فقد ذبح ابني أمامي ولم يحد له السكين، ولم يعرض عليه ماء أو طعاما قبل الذبح ولم يرحمنا. وقال الحمار: وأنا أريد القصاص من الفلاح، فهو يحملني ما لا أطيق ويضربني ضربا قاسيا بسبب وبدون سبب ويطيل جوعي. فنظر القاضي إلى أسامة والجزار والفلاح قائلا: أتنكرون شيئا مما تقول الحيوانات الشاكية؟ فلم يستطع أحد منهم الرد. فقال القاضي: أيها الجنود، مكنوا هذه الحيوانات المظلومة من أخذ حقها.
1: وانطلق الجنود ومعهم الحيوانات ناحية أسامة ومن معه، فقام من نومه يصرخ: لا لا لا تؤذوني، ووجد نفسه على سريره، فحمد الله وقام مسرعا، أخذ بطاريته وأخرج طعامه من الثلاجة، ونزل مسرعا للقط فأطعمه وسقاه وحمله إلى مكان آمن دافئ، وهو يردد: استغفر الله استغفر الله، سامحني أيها القط.
0: انتهت قصتنا لهذا اليوم. فاصل وننتقل إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد. فقرة معلومات مفيدة سنتحدث عن الزجاج. تاريخ صناعة الزجاج. في الحقيقة أن الزجاج يعتبر من أقدم الصناعات الموجودة في عالمنا، كما أن صناعة الزجاج كان لها دور كبير في تحقيق تطور كبير في حياتنا اليومية، حيث أن الزجاج يعمل على مقاومة الضغط، وأيضا له دورا كبير في عزل الحرارة، فهو مثل الخشب. في الواقع أن المواد الزجاجية تعتبر من أكثر الأمور استخداما في حياتنا اليومية، على الرغم من أن امتلاك الشخص للمواد الزجاجية كان دليلا كبيرا على الترف والرفاهية.
1: ومن المهم التعرف على أن بداية تاريخ الزجاج كانت ترجع للعام 2500 قبل الميلاد. بداية صناعة الزجاج كانت على هيئة زخارف خرزية. أما عن بداية تشكيل الزجاج كان في بلاد الرافدين. بخصوص الحديث عن تاريخ صناعة الزجاج، فإننا نجد أنه يعود لعام 1450 قبل الميلاد. بداية اكتشاف الزجاج كانت من خلال مجموعة من البحارة، وهذا بعدما أشعلوا النيران على الرمال والتي كانت تحتوي على مادة السيليكا، حيث أنهم لاحظوا فيما بعد وجود مادة سائلة شفافة لامعة، حيث أن تلك المادة لم تكون في الحالة السائلة قبل إشعال النيران، وهذا ما لفت النظر. أما بعد إخماد النار عادت تلك المادة لطبيعتها الصلبة مرة أخرى، وكان هذا الاكتشاف الأول في مسيرة اكتشاف الزجاج. وبعدما تم اكتشاف الزجاج تم إدخاله في العديد من الاستخدامات اليومية، لكن بداية استخدامه كانت في الخزف المزخرف.
2: انتهت فقرة معلومات مفيدة، وانتهت أيضا حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف،
4: من إخراج نصر الأغبس.

أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: واسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبعهم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
2: إشراف برامجي
3: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
3: علي الحواني،
2: قادرون
3: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في هذه الحلقة مستمعين الكرام أجدد الترحيب بكم، ونحن نسلط الضوء على هذه الحالات الإنسانية التي نصل إليها والتي ننقل إليكم رسالة مفادها أنهم قادرون على تجاوز الصعاب وتجاوز الأزمات، وأن يصنعوا ذواتهم ويندمجوا في هذا المجتمع صانعين ما لا يتوقع أحد صناعته من الأصحاء، فما بالك بمن أصيبوا بابتلاءات معينة. مرحبا بكم في هذه الحلقة.

0: متابعة فقرتها. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة ضيف الحلقة وقصة التحدي لهذه الحلقة. سنتناولها مع شبل من الأشبال تلقى ضربة قاسية في بداية طفولته من قبل ميليشيا الحوثي الإجرامية كضحية من ضحايا الحرب وضحايا القصف العشوائي على مدينة مأرب. الشبل عمار ياسر صبري أحد المتضررين بالحرب والذين أصابهم القصف العشوائي لميليشيا الحوثي الإجرامية والتي قصفت المدينة في العام 2016. نلتقي بهذا الشبل ونحييه وأهلا وسهلا به. عمار ياسر في البداية مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: شهر مبارك وكل عام وأنت بخير.
1: الله ينور عليك بالخير والعافية.
0: في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
1: اسمي عمار ياسر الصبري أحد ضحايا الحرب. أصبت برجلي اليمنى أصبت بشظية في رجلي اليمنى ما أدت إلى بترها وإعاقة الجزء الثاني الطرف الأيسر من رجلي. أصيب يعني مكان معين اللي هو تحت الركبة والحمد لله على كل حال.
0: طيب حدثنا عن نفسك. هذه الإصابة وكم كان عمرك في ذلك الوقت؟
1: حدثت هذه الإصابة وأنا في العمر الخامسة. حدثت وأنا كنت ذاهبا إلى السوبر يعني دي مقاضي كانت لي في رمضان قبل العيد. كنت ذاهبا لأحضر يعني أدوات البيت وأنا راجع ففجأة حدث سقط صاروخ مما أدى إلى بتر الرجل اليمنى والتضرر اليسرى.
0: طيب وقت الحادث يعني هل سمعت أثناء الانفجار سمعت أصوات بجوارك رأيت ضحايا أمامك شعرت بما أصابك أنت أيضا؟
1: أما بالإصابة ما شعرت بها. أما كنت الصياح الناس يتجاروا ويسمعوا اللي يخرج يشوف ابنه وينه ويشوف ابنه برجوم أشلاء واللي ابنه المصاب واللي الأم اللي تبكي على أبنائها والأب هو المفقد لأولاده وصنعه.
0: هل تتذكر أحد ممن أصيب بجوارك في ذلك الوقت؟
1: أتذكر أن هناك 8 من أصدقائي أصيبوا كحث ما أنا كنت يعني عائد للبيت فكنت أرامل أبوك ومقلت بنفسي أضع الأدوة وأذهب أخرج ألعب معهم. فهذاك الوقت يعني وانا انا في تفكيري ان اذهب العب معهم لو يصادفنا الصاروخ.
0: هنا في منطقه الزراعه في كم دغوش ام في مكان اخر؟
1: هنا في منطقه الزراعه في كم دغوش.
0: طيب وصلت الى المستشفى وانت كما ذكر لك اهلك في غيبوبه عندما افقت ورايت انه تم او اقر الاطباء ان تبتر بقيه قدمك وانه ليست بصالحه لان تستمر وبدأت معالجة القدم اليسرى، كيف كان شعورك في ذلك الوقت؟
1: والله كان شعوري مأساوي بس الحمد لله بفضل الله والوالدين بفضلهم استطعت أني أشجع نفسي ويعني ما فيش حاجة صعبة. الإصابة هي إصابة عقل أما الجسد لا يصاب.
0: طيب أسرتك حين ساندتك نفسيا في ذلك الوقت وأنت يعني تخرج من العناية المركزة ومن غرفة العمليات يعني بقدم واحدة والقدم الأسرة القدم اليسرى تتلقى العلاج يعني هناك احتمالية الآن تلحق بالأولى وهناك احتمالية الآن تصح. أسرتك في ذلك الوقت ما مدى تركيزها على موضوع جانبك النفسي وتحفيزك؟
1: كانوا أكثر جانب تحفيز لي بالنسبة لهم كانوا هم اللي شجعوني كاني لا مستحيل وساعدوني والحقت التحقت بالمدرسة يعني وتفوق فوق تفوق لحد الآن أنا فيه في الصف الثالث إعدادي وكل رجال فضل والدي.
0: عمار 9 سنوات مرت من إصابتك. عقب إصابتك بأشهر التحقت بالتعليم ودخلت الصف الأول ثم واصلت تعليمك إلى الآن يعني وصلت إلى الصف التاسع وأنت في نهاية أو قرب نهاية هذا العام. الجانب التعليمي كيف مر بك وما مدى تعاون إدارات مدرستك وكذلك زملائك؟
1: بالبداية يعني ما تقول صف يعني عندنا إحنا كنا جهال لأن عندك تتقسم من كلمة طفل كلنا أطفال يعني تقسم من كلمة بس عادي مره مرتين من الجانب الاداري والكادري.
0: يعني في اللحظه هذه يعني في الصفوف الاولى كنت لاحظ مثلا بعض الزملاء كالتلاميذ الصغار يعني يسخر منك او ينظر اليك وكذا؟
1: نعم نعم كنت.
0: احنا نستغل الفرصه عمار لنطرح ايضا رساله للمجتمع، ينبغي ان نربي ابنائنا على عدم التنمر على الاخرين وبالذات من ابتلاهم الله باعاقات. يعني لا ينبغي ان يتنمر ابناؤكم على زملائهم من المعاقين او من المرضى او من المصابين باي امراض، يعني سواء كانت امراض مزمنه او امراض عابره، لانه التنمر على الاخرين خطا ويورث مشاكل وكذلك ايضا يدل على عدم تربيه لهؤلاء الاطفال. عمار تحملت كل هذه الأمور وصمدت في دراستك ولم تبتعد عن السلك التربوي وتعود إلى البيت، بل كافحت لتبقى طالبا متميزا في مدرستك. يا ترى كيف وأنت الآن في الصف التاسع، كيف مرت بك مرحلة الدراسة فيما بعد الصف الأولى والتي كنت تعاني منها من تنمر بعض زملائك؟
1: والله عزيزي من الصف الأول يعني شفت من التنمر من الأطفال لأنه عندنا صغير، فقلت أنظر إلى وجهتي وهي التعليم أن لا مجال له، فثابرت وكنت أحقق المراكز الأولى من أول الثاني بالصفوف هذه من صف الأول لصف التاسع.
0: مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، هذا الاسم ماذا يعني لديك؟
1: الاسم هذا يعني الكثير، هم اليد اللي ساعدوني على الناس متقولة الجانب الحركي، يعني أقدر أمشي. وكان هناك أيضا مركز الملك سلمان لإعادة تأهيل الأطفال مما عادوا إلي النفس بعد ما كانوا متحطمين بعد الإصابة.
0: في مركز الأطراف هل منحت طرفا صناعيا ومدى التلاؤم هذا الطرف معك؟
1: منحت طرف صناعي وعدنا في الساعة ما تقبل السابعة من عمري منحت الطرف، ويعني كنت في البداية لا أستطيع المشي، يعني أدو أول تجربة، وكنت أعاني من النمو، يعني كنت يعني كان هناك إذا كبرت يعني 6 شهور وطول النمو، يعني أنمو وعلى طول كلما نموت كل 6 شهور أغير الطرف من مركز الملك سلمان.
0: متى أول سنة منحت فيها طرف وكم كان عمرك؟
1: كان عمري في 7 سنين.
0: أيوة. الآن في سن 15 أو 14 الآن وأنت طالب في الصف التاسع، يعني ما مدى تلاوم الطرف الصناعي معك؟
1: والله بالطرف هذا يعني بهذه الفترة تمام، يعني أفضل مما كان مما قبل، مع أصلا في القبل لا كان يوجد يعني المواد يعني الأشياء الكافية لكي، يعني كان هناك مواد يعني عادية ما هي نفس المواد اللي بالخارج، يعني التكاليف والقدرة اللي يقدروا عليها نفس الأجانب والغير.
0: طيب ترى نفسك أسرع في المشي وأريح بالطرف الصناعي أم بالعكاز؟
1: أنا أرى نفسي أسرع بالعصب بس بالأريحية بالطرف، ولو إنها يعني في هناك شوية مشاكل بس الأريحية فيها.
0: يعني تستطيع أن تقف على قدمين وإن كانت إحداهما صناعية وتمشي. رسالتك للمركز الأطراف وأنت يعني مقدم على دخول مرحلة ثانوية وسن شباب في تلاؤم الأطراف الصناعية ومنحك طرفا أجود؟
1: والله أنا ذحين في فترة نمو وأحتاج الأطراف يعني أفضل وأريح تمام. أما ما كنت على منطقة 2021 قام المركز الملك سلمان وحمود الله وبرعاية محمود المخلافي بقاس الجرحى من محافظة مأرب إلى محافظة دولة سلطنة عمان، حتى أخذ المقاييس والمعايير وأعطوني طرف صناعي مناسب. ولحد الآن هناك أشياء يعني ممتازة من الطرف، أنا يعني أخذ المركز الملك سلمان يأخذوها ويطرحوها في الطرف الآخر.
0: إذن نتمنى لك العافية والشفاء عمار، وأن تنهض بعزيمة أكثر وأنت بهذه الهمة العالية التي نراك فيها. عمار لو جينا إلى جانب آخر وهو الجانب الإبداعي، لديك طالب متميز نحاورك ونجدك سلسا في الكلام وذو لباقة عالية ما شاء الله وجودة أيضا في التعليم ومستوى متفوق. الجانب الإبداعي لدى عمار، يا ترى أين نجد عمار في جانبه الإبداعي؟
1: والله ما أنا في الجانب النشاطي هذا، أنا أقول أنا مبدع في الإلقاء والتفوق من تفوق لتفوق. وهناك الجانب الرياضي، يعني أنا أحب الجانب الرياضي كثير، ما أحب كرة القدم وأحب الشطرنج وغيره.
0: شارك زملائك في اللعب في كرة القدم؟
1: نعم.
0: ماذا تلعب في داخل وسط الملعب؟
1: هجوم.
0: يا سلام ما شاء الله، والله أصلاً تهدي قليلاً حتى لا تأثر أطرافك. يا عمار، في جانب التفوق في أي مدرسة تدرس الآن، وما مدى تعاون هذه المدرسة معك؟
1: والله أدرس في مدارس التفوق الحديثة، وتعاملهم وكادرهم الفني ممتاز ومتفوق.
0: هل منحت مقعداً مجانياً أم بتعاون مركز الملك سلمان؟
1: منحت مقعد مجاني من التربية، من مكتب التربية والتعليم.
0: جميل جدا. ايضا هنا ايضا نشكر مكتب التربيه والتعليم لتعاونه مع هذا الشاب او هذا الشبل في تيسير دراسته في المدرسه، كونه احد الطلبه من ذوي الاحتياجات الخاصه، وهو ايضا صاحب همه عاليه يتفوق عاما بعد عام. فوجوده في مثل هذه المدرسه ايضا هو فخر للمدرسه، قبل ان يكون فخرا له ان تكون لدى المدرسه من هذه الكوادر المليئه بالهمم العاليه. عمار ياسر، الطالب المتميز والشاب او الشبل المبدع و المتفوق أيضا، نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق. رسالة أخيرة تود إيصالها من خلال هذا البرنامج؟
1: أود إيصال رسالتي إلى جميع المعاقين، سواء صم بكم أم أبطار، ما أدري، أن ليس هناك مستحيل، المستحيل هذا لا وجود له. بإصرارك وعزيمتك ومثابرتك بإمكانك أن تستطيع تكون جزء من هذا المجتمع.
0: جميل جدا، بل أنتم نجوم في هذا المجتمع، صنعتم ما لم يستطع صناعته كثير من الأصحاء. نحن اليوم في المدارس تشكو الإدارات المدرسية والكوادر التعليمية من وجود طلاب مشاغبين ووجود يعني إهمال وتسرب دراسي، لكنها عندما تحدثهم عن فئة ذوي الاحتياجات أو ذوي الهمم يجد أن المدارس كلها تثني عليكم وتشهد لكم بأنكم أكثر انضباطا وأكثر تعلما وأكثر فهما، بل أكثر تفوقا وإبداعا، وهذه منحة من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما أخذ شيئا أعطى في مقابلها أشياء كثيرة. عمار شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق.
1: شكرا.
0: في ختام هذه الفقرة مستمعينا الكرام من ضيف التحدي، نشكر باسمكم ضيفنا في هذه الفقرة عمار ياسر الصبري من ضحايا الحرب، المعاقين حركيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه الصحة والعافية وأن يعوضه عما فقد. هدية هذه الحلقة مبلغ 50,000 ريال، مقدم من راعي الحلقة مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. شكرا جزيلا لهم. مرحبا بكم مستمعين الأكارم مجددا في هذه الحلقة من قادرون، وأهلا وسهلا بكم في فقرة لمعلوماتك. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنتحدث عن دور المؤسسات التعليمية تجاه المعاقين، حيث تلتزم المؤسسات التعليمية بدمج ذوي الإعاقة تعليميا واجتماعيا عبر توفير بيئة شاملة، مناهج مهيئة وتكنولوجيا مساعدة لضمان حقهم في التعليم، بالإضافة إلى تأهيل الكادر التعليمي وتقديم الدعم النفسي والإرشاد لأولياء الأمور. يهدف هذا الدور إلى تمكينهم زيادة ثقتهم بأنفسهم وتحويل النظرة إليهم من عاجزين إلى ذوي قدرات خاصة. وفيما يلي تفصيل لدور المؤسسات التعليمية والتربوية: الدمج والتهيئة البيئية، وذلك بإزالة الحواجز المادية، ممرات ومقاعد ووسائل مساعدة والسلوكية، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح للمعاقين المشاركة بفاعلية. التطوير الأكاديمي والمناهج، وذلك باستخدام مناهج معدلة وتوفير كتب بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، أو تكبير المواد لضعاف البصر، أو توفير أجهزة تعليمية متخصصة، وكذلك توفير الكتب والمستلزمات اللازمة لتعليم ذوي الإعاقة من الصم والبكم، إضافة إلى توفير الأدوات للمرور من خلال الرمبات والمنحدرات والممرات الخاصة بمرور الطلبة المعاقين حركياً. تأهيل الكادر التعليمي، ويأتي ذلك بتدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة كلغة الإشارة وطرق التعامل مع الإعاقات المختلفة وإدارة غرف مصادر التعلم، وكذلك التعامل الجيد مع الطلبة من ذوي صعوبات التعلم. الدعم النفسي والاجتماعي، وذلك بإقامة مراكز إرشادية للأهالي لتوعيتهم وتوفير أنشطة تربوية تدمج المعاقين مع أقرانهم لبناء الثقة بالنفس. تطبيق التكنولوجيا المساعدة، وذلك بتوفير تكنولوجيا حديثة تسهل الوصول للمحتوى الأكاديمي واستخدام وسائل تعليمية ممتعة تساعد في تعديل السلوك. التعليم الفردي والمهني، وذلك بوضع خطط تربوية فردية تتناسب مع كل طالب وتؤهله مهنيا لضمان استقلاليته، وتعمل هذه الجهود على تحقيق التعليم الشامل وتفعيل دور ذوي الإعاقة في المجتمع. وتفعيلهم يعني إزالة الحواجز المادية والسلوكية التي تمنع المتعلمين من ذوي الإعاقة من المشاركة مع أقرانهم في كل المؤسسات التربوية والتعليمية. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استمتعتم في فقرات هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، في الختام نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول لرعاة البرنامج مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، شركاؤنا في رعاية الموسم الثالث أيضا. الشكر الجزيل لكم مستمعينا، وهذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نتناول من خلاله مثلا شعبيا وقصته ومتى يضرب. سوف نستمع وإياكم إلى عدد من الأمثال، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. مثلنا الأول لهذا اليوم وفي هذه الحلقة مثل بدوي معروف، وهو يقول: لا علي مثل علي ولا الحا تستوي. هكذا يقول المثل: لا علي مثل علي ولا الحا تستوي، أي حتى ولو تشابهت الأسماء والألقاب فثمة فرق في الجوهر والمقام. لا علي مثل علي ولا اللحى تستوي. اللحى هو جمع اللحية، وهو مظهر الرجولة، لكنه لا يكفي للحكم على الخصال. فكم من لحية لم تتزين بالحكمة، وكم من رجل لم توفي لحيته حسن الفعل. لا علي مثل علي ولا اللحى تستوي. قد يتساوى الرجال في الاسم ويرتدون ذات الهيئة وذات اللحية ويجالسون ذات المجلس، لكن الجوهر هو ما يصنع الفارق. هذا المثل الشعبي يركز على التشابه الظاهري ويعيد للأشياء قيمتها الجوهرية، قائلا بلغة قاطعة: لا تشابه بين علي وعلي لمجرد حملهما ذات الاسم، ولا تستوي الحاء لمجرد نموها على الوجه. أي أن هناك تباين بين علي وعلي في المظهر والجوهر، ولو تشابهت مظاهرهم فرضا فإن الجوهر يبقى مختلف. لا علي مثل علي ولا اللحى تستوي. المثل يعد تأملا ثقافيا في فلسفة التشابه والتفاضل، حيث لا يحكم بالمظهر وحده، بل توزن النفوس على نواصي الفعل. ومن الأمثلة الشعرية التي تثبت التفاصيل: لشتانا ما بين اليزيدين في الندى، يزيد بن سليم والأغر بن حاتم. فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم. رغم أنهم كلهم يتشابهون في الاسم يزيد ويزيد، فالتشابه مستمعي الكرام في الاسم لا يكفي. فالأول ينفق ماله من نبل، والثاني يجمعه من شح، فكأن الاسم لا يزين صاحبه ما لم تقترن به الخصال. لا علي مثل علي ولا اللحى تستوي، هكذا يقول المثل. والميداني يؤكد بالمثل الذي أورده في الجزء الثاني من مجمع الأمثال أن ليس الشحم باللحم ولكن بقواصيه، والقوص الشيء هي نواحيه. يقول اللحم ما هو مثل الشحم، ولكن يحكم بالقواصي ويضرب للمتقاربين في الشبه، وليس شيئا واحدا في الحقيقة. والمعنى أن التشابه السطحي لا يعني التطابق الحقيقي، فالشحم قد يشبه اللحم لكنه لا يحمل جوهره أو فائدته. المعيار ليس الشكل بل الجوهر، وليس المظهر بل النواحي والنتائج. لا علي مثل علي ولا الحاء تستوي. استخدم هذا المثل مستمعي الكرام في الحياة العامة، حيث يراد التنبيه إلى أن المقامات لا تعطي أو لا تعطى بالمسمى، ولا تقاس بالأزياء، بل تكتسب من المواقف والمواقف وحدها. فالرجل الحق يعرف بهيبته، بحلمه، بجوده، لا باسمه أو لحيته أو مظهره الخارجي. لا علي مثل علي ولا الحاء تستوي، هذا مثل شعبي يضرب للتفضيل بين شخصين حتى وإن تشابهوا في جاه أو مال أو أسماء أو هيئة أو حتى مظهر. لا علي مثل علي ولا الحاء تستوي.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. الآن نستمع وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول إن علا فهو فوق راسي، وإن نزل فهو في ذقني أو في لحيتي. هكذا يقول المثل: إن طلع فهو فوق راسي، وإن نوطى فهو في لحيتي. هكذا يقولون، وهذا المثل الشعبي بمثابة إعلان شعبي رصين عن مكانة من نجل ونقدر، وتأكيد أن من نحب ونرعى يظل في مقامه الرفيع ولو تقلبت الأحوال أو دارت الأقدار. تعالوا بنا نعرج على معاني المفردات الواردة في المثل. البعض ينطق بالإشارة ويقول إن طلعت فانتهنا، وإن نوطيت فانتهنا، وهو يشير هنا بالعلو إلى رأسه، ويشير بالدنو إلى لحيته. إن طلعت فانتهنا، وإن نوطيت فانتهنا، بالإشارة. إذن معنى على تعني ارتفع، وهي من مفردات المجد والمقام العالي. والنزل تشير إلى نزول يسير، لا انحدار مذل، بل حركة طبيعية ضمن دائرة التقدير. والرأس هي قمة الجسم ومركز الهيبة والكرامة، والدقن هو رمز الرجولة والوقار والاستقامة الاجتماعية. إن طلعت فانتهنا، وإن نوطيت فانتهنا، إن طلعت فوق راسي، وإن نزلت في لحيتي. إذن مستمعي الكرام، المثل هنا يجسد في كلماته البسيطة نظاما عرفيا يكشف أسرار التقدير ومقامات القرب، ويقول بلغة الرجولة: أنت فوق الرأس إن ارتقيت، ومحل مظهر الرجولة إن انخفضت، فكلا الموضعين لك، وكلا المقامين شرف لا ينقص من مكانتك. وبهذا فإن المثل يرسم خارطة وجدانية تظهر أن ذلك الشخص محل اهتمام دائم، سواء في الذروة أو في القاعدة، فمكانته لا تتأثر بالموقع، لأنها محفوظة في سويداء القلب ومثبتة في واجهة الاعتبار. هذا المثل يستخدم حين يريد الشخص التعبير عن شدة احترامه لشخص آخر، بالذات يقال للتعبير عندما يتوصى أحدهم في ذلك الشخص، أو إذا أراد القائل تهدئة روع من تقال له لكي لا يقلق، سواء بشكل دائم أو في أمر معين. يقولون: إن طلعت فانتهنا، وإن نوطيت فانتهنا، كأنه يقول له: أنت مكانتك على أعلى الرأس، وإن تراجعت لسبب ما أو نزلت منزلة أدنى فإنك ما زلت في موضع مقدس، وهو اللحية. والدقن هنا لا يمثل منزلة أدنى، فهو يرمز إلى الرجولة في وجهها الموقر، وإلى الاحترام الذي لا يهتز بالنزول. إن علي فهو فوق الرأس، والنزل فهو في اللحية. إذن مستمعي الكرام، هذا مثل شعبي يضرب لمن تمنحه كل عنايتك واهتمامك وتقديرك ورعايتك. إن طلعت فانتهنا، وإن نوطيت فانتهنا، إشارة إلى الرأس واللحية. Thank you.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. أتمنى أن نكون قد اخترنا وشرحنا لكم الأمثال. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، إلى اللقاء.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. مجلس الدفاع الوطني يحمل الميليشيات الحوثية والنظام الإيراني تبعات التصعيد ويقر إجراءات شاملة لحماية السيادة. وزير الداخلية يوجه برفع الجاهزية الأمنية إلى الدرجة القصوى وتعزيز الإجراءات الوقائية. تدشين برنامجا تدريبي ل600 موظف بمأرب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة الاثنين اجتماعا مشتركا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور جميع أعضائه سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي. وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء دكتور شائع الزنداني ورئيس مجلس الشورى دكتور أحمد عبيد بن دغر ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني لمناقشة التداعيات المترتبة على الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية وإصرار ميليشيا الحوثي الإرهابي على استقبال رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة. واستمع الاجتماع إلى تقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وقانونية حول التصعيد الجديد والإجراءات التي اتخذتها الدولة لرضع التهديد والمبادرات التي قدمتها الحكومة لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الخطوط الجوية اليمنية بما يحفظ مصالح المواطنين وسيادة البلاد واحترام مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشهد الاجتماع بكفاءة القوات المسلحة وما أظهرته من جاهزية وانضباط واحترافية عالية في تنفيذ الإجراءات الدفاعية التي أحبطت محاولة فرض أمن واقعا بالقوة بما حافظ على الأرواح والممتلكات، وأكد قدرة الدولة على حماية سيادتها ضمن أحكام القانون الدولي. وشدد الاجتماع في هذا السياق على مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة واتخاذ جميع التدابير العسكرية والسياسية والدبلوماسية وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي بما يضمن حماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. وأكد الاجتماع على الدولة عملت مع هذا التصعيد بأعلى درجات المسؤولية وفقا للتقديرات العسكرية والأمنية والسياسية والحرص على تحقيق توازن بين واجبها الدستوري في حماية السيادة الوطنية وعدم الانجرار على مواجهة أوسع أو إلى مواجهة أوسع تسعى إليها الميليشيات الإرهابية وداعموها في طهران. وأكد أن المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته تقع على عاتق ميليشيا الحوثي الإرهابية التي رفضت جميع المبادرات السلمية. وشدد الاجتماع على أن المسؤولية الحقيقية تجاه المواطنين تبدأ بوقف هذه السياسات العبثية ورفع الحصار الذي تفرضه الميليشيات على أبناء الشعب اليمني والكف عن عرقلة تشغيل مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية. وأكد الاجتماع أنه لا يمكن تحت أي ظرف السماح مستقبلا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير أي رحلة جوية إلى مطار في أراضي الجمهورية اليمنية خارج موافقة الحكومة والسلطات المختصة باعتبار ذلك اختصاصا سياديا حصريا للدولة. وحذر الاجتماع ميليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة الاستمرار في سياسة التصعيد وتعريض أمن المواطنين واستقرار البلاد للخطر، مؤكدا أن الدولة ستتعامل بحزم كامل مع أي انتهاك جديد. وشدد الاجتماع على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجباتها الوطنية بكفاءة وجاهزية عالية وستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بسيادة الدولة. وأقر الاجتماع عددا من القرارات والإجراءات الرامية إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة. وطلب الاجتماع

قيد التحالف دعم الشرعية في اليمن الاستمرار بتقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية بما يمكنها من أداء واجباتها الدستورية في حماية سيادة البلاد. وأدار الاجتماع بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهدافها المتكرر للمدنيين والمنشآت الحيوية. وأكد الاجتماع أن الجمهورية اليمنية ستظل متمسكة بخيار السلام العادل، لكنها لن تسمح بأن يتحول حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها أو فرض واقع خارج مؤسساتها الدستورية، وأن مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة ستواصل القيام بواجباتها الوطنية بكل مسؤولية دفاعا عن اليمن وشعبه وصونا لسيادته واستقلاله استنادا إلى الدستور والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجه وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان كافة الوحدات الأمنية في المحافظات المحررة برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية إلى الدرجة القصوى ورفع مستوى التنسيق والتكامل مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة في ظل ما تشهده اليمن من تهديدات إرهابية متصاعدة تقودها إيران عبر ذراعها المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستهدف أمن الوطن واستقراره وسلامة المواطنين وتهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحزم وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار ويستغل الظروف الراهنة لخدمة الأجندات المعادية ويعمل على إثارة الفوضى وإعاقة عمل مؤسسات الدولة. وأهب وزير الداخلية بجميع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية والتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المضللة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية كون الأمن مسؤولية وطنية مشتركة. وتمسك الجبهة الداخلية يمثل الركيزة الأساسية لإفشال المخططات الإرهابية وصون أمن الوطن واستقراره. دشنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب وجامعة إقليم سبأ برنامجا تدريبيا ل600 موظف من مختلف المكاتب والمؤسسات الحكومية في مجال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي الرمال ووكيل المحافظة لشؤون الإدارية عبدالله البكري أهمية البرنامج التدريبي النوعي في مواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة وتأهيل موظفي الدولة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنجاز الأعمال وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيما أوضح مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الإدارية جمال الجعفري أن البرنامج سينفذ على مدى 5 أسابيع ويستهدف المتدربين ضمن مجموعات متجانسة ابتداء من قطاع التربية والتعليم كأول مجموعة تضم 100 متدربا ومتدربة على مدى أسبوع. في إطار دعم وتشجيع الاستثمار أجرى مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب الأستاذ ياسر الحاجدي ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمرانية المهندس عبدالله عينان صباح اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية إلى مشروع برج ومجمع الروهجان التجاري للإطلاع على سير العمل ومراحل الإنجاز. وكان في استقبالهما عبد الرحمن الرباحي مدير شركة إسكان العقارية الشركة المستثمرة ومستشار الشركة الدكتور محمد طيب والمدير التنفيذي للمشروع إبراهيم الجمل، حيث قدموا شرحا حول مكونات المشروع والخدمات التي سيقدمها بعد اكتماله. وأشاد الحاشدي بما حققه المشروع من تقدم في التنفيذ مؤكدا أنه يمثل إضافة نوعية للقطاع الاستثماري والتجاري في محافظة مأرب ويعكس اهتمام السلطة المحلية بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للتنمية الاقتصادية. من جانبه أكد المهندس عبدالله عينان أن المشروع يجسد نموذجا حديثا في التخطيط العمراني وفق أعلى معايير الجودة والسلامة وبما ينسجم مع المخطط العام لمدينة مأرب ليكون معلما عمرانيا واقتصاديا بارزا. ويعد برج الروهجان أول مجمع استثماري متكامل في محافظة مأرب ويضم مرافق تجارية وإدارية وطبية وترفيهية ويجهز بأحدث الأنظمة الذكية ليكون وجهة متكاملة للشركات والعلامات التجارية والمؤسسات الطبية. وفي ختام الزيارة عبرت إدارة المشروع عن شكرها وتقديرها لقيادة السلطة المحلية على اهتمامها المستمر مؤكدة أن هذا الدعم يمثل حافزا لاستكمال المشروع وفق أعلى المواصفات وفي المواعيد المحددة.
أوصت ندوة فكرية عقدت اليوم في محافظة مأرب بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، باعتبار ذلك مطلبا أساسيا لصون الأمن القومي والمصالح المشتركة. وأكدت الندوة التي نظمها برنامج التواصل مع علماء اليمن بعنوان اليمن والمملكة العربية السعودية شراكة راسخة ووحدة المواقف والمصير، عمق العلاقة الأخوية بين البلدين القائمة على وحدة التاريخ والعقيدة والجغرافيا والمصير المشترك، ما يجعل أمن اليمن والمملكة ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. ودعت إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على مختلف الصعد في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية والمخططات الإيرانية التوسعية في اليمن والمنطقة وحماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية والمصالح المشتركة. وثمنت الندوة في توصياتها مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا إلى جانب الجمهورية اليمنية والشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة والحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدة أراضيه ودعم الاقتصاد والتنمية. وكانت الندوة قد ناقشت 3 أوراق عمل قدمها العلماء عبد الرحمن الأغدل وعبد الله السعتر وعبد الله عبد ربه الجميلي، تناولت العلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة وتكامل الأمن المشترك في مواجهة مشاريع التفكيك والارتهان الخارجي والإرهاب والمسؤولية الشرعية للعلماء والدعاء في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز وحدة الصف. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. مجلس الدفاع الوطني يحمل الميليشيات الحوثية والنظام الإيراني تبعات التصعيد ويقرر إجراءات شاملة لحماية السيادة. وزير الداخلية يوجه برفع الجاهزية الأمنية إلى درجة القصوى وتعزيز الإجراءات الوقائية. تدشين برنامج تدريبي ل600 موظف بمأرب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام اليمن بألف خير، في أمان الله.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: قدم إضاءات غوص في جماليات اللهجة إضاءات برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل إضاءات من إعداد وتقديم عبد الله العطار إخراج نصر الأغباس
1: المستمعون الأكارم للقاء بكم وجهته والاستماعكم بهجته أرحب بكم في الحلقة 15 بعد 100 من برنامجكم إضاءات مستمعي الأعزاء في حلقة اليوم نطل من خلالها على مجموعة من مفردات لهجتنا الأصيلة والدخيلة ومنها كوشة الكوشة بضم الكاف من المفردات الجديدة في لهجة مأرب وغيرها وهي تسمية صاحبة الأعراس في الوقت الحاضر وخاصة المتمدن منها وهي كرسي العروسين وهي في الأرياف قليلة الاستخدام وهي تسمية ومفردة جاءت مع مجيء الأتراك والذين نقلت إليهم أيضا عن الفرس قال صاحب المحكم الكوشة المنصة التي يجلس فيها العروسان ليلة الزفاف كوشة جوشة كلمة فارسية بمعنى زاوية وركن ومقصورة وحجرة وقال الدكتور عبد الرحيم الكوشة مكان معد لجلوس العريسين في حفل الزواج وتجمع على كوش وهي تركي كوشة بمعنى الزاوية ويطلق كذلك على مكان هادئ منعزل وهو من كوشه بالفارسية كذلك من المفردات في مأرب وخاصة الواد يقولون كالون وكيلون الكالون والكيلون من المفردات التي يستعملها أهل مأرب وهي مفردة ليست قديمة في مأرب إذ جاءت مع دخول وسائل الحياة الحديثة والتمدن ويقصدون بها القفل ذو المزلاج المعترض من الداخل ويجمعونه كالونات وكيلونات وهي مفردة من الدخيل في لغة العرب كما قال صاحب المحكم يريدون به القفل وهي كلمة يونانية بمعنى قفلة وأخذها الفرس وسموها كليدان ونحن سميناه كيلون كذلك من المفردات الدخيلة كنبة من المفردات الحديثة في اللهجة ومع التمدن ظهرت مفردة كنبة ويجمعونها كنب وكنبات وهي الكرسي المستطيلة جاءت هذه المفردة من الفرنسية واستعملها الأتراك فشاع استخدامها عن طريق الأتراك واختلاطهم بالشعوب العربية وهي بالتركية فنابه وهي الكرسي المستطيل للجلوس لأكثر من واحد كما ذكر ذلك أحمد عيسى وعبد الرحيم كذلك من المفردات في لهجة مأرب وغيرها اللبا اللبا في لهجة مأرب تسمية بالتسهيل كما في غيرها من اللهجات يطلق على ما يصنع من لبن البقر والغنم وغيرها بعد الولادة وهو طعام يطبخ أي يسخن على النار مضاف إليه البهارات والحبة السوداء وأوراق الشذاب لإكسابه طعما لذيذا وهو طعام غني بالمواد المفيدة وهو أول حليب بعد الولادة وهو سائل ذو لون لبني مصفر غني بالبروتينات والأملاح وهو يتكون في الأيام الأولى بعد الولادة حتى اليوم الثالث أو الرابع ويحتوي على مضادات حيوية ومواد مدعمة للمناعة والحماية من الأمراض وهو المصدر الرئيسي للجلوبوليتان المناعية ويستخدم الرياضيون اللبا لتحسين أدائهم كما يحتوي اللبا على مضادات الأكسدة واللباء في لهجة مأرب تنطق بتسهيل همزة القطع في آخر الكلمة لباء وتسمية اللباء بهذا جاءت عربية فصحى جاءت من الفعل لبأ قال أهل اللغة وقال ابن منظور اللباء عند الولادة وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة واللباء بالهمز والقصر والتبأ الشاة احتلب لباها، ولبأ القوم يلبأهم لبأ وألبأهم أطعامهم اللبا، وألبأوا كثر لبأهم، وألبأ اللبا أصلحه وطبخه، ولها معان أخرى لكن نكتفي بالدلالات الفصحى التي جاءت في اللهجة.

0: كذلك من المفردات لبب. اللبب واللباب تسمية لجفاف الفم والشفتين الناتج عن ظمأ أو خوف أو جهد أو غيره. لبب فلان يلبب فهو ملبب، ومصدره التلبيب. ولبب ظمئ حتى جف فمه ويبست شفتاه من شدة العطش أيضا. يقول أحدهم: اشتغلت أو تمهرت فما انتهيت من عملي إلا وأنا ملبب من الظمأ والتعب، وظمئ فلان حتى لبب. أو قد يسافر مع قلة الماء فما وصل إلا وهو ملبب. وكما هو معروف وشائع عندنا أن اللباب قرين القات، حيث يعقب مضغه جفاف الفم فيقال فلان ملبب، وذلك لأن القات يستهلك السوائل في الجسم، كما أن التلبيب قد يكون ناتجا عن طول السهر. والتلبيب مأخوذ من اللبب، وهو موضع المنحر من كل شيء، وكذلك التلبيب يكون شاملا لجفاف الحلق. وتلبب الرجل تحزم وتشمر، وهي مفردة مأخوذة من الألب، والذي يعني شدة الحر والعطش، كما في معجم الرائد والمعجم الوسيط، وهو المعنى الذي يتواشج مع معناها ودلالتها في اللهجة، وكذلك شدة الحمى. وتلبب المتخاصمان أخذ كل واحد منهما بعنق الآخر. المستمعون الكرام، كذلك من المفردات لب. لب فلان فلانا يلبه، عاونه وساعده في كل ما ينفعه من الأعمال والمواقف، أو سارع إلى إعطائه ومناولته ما يحتاجه على وجه السرعة. ويقال في الأمثال الشعبية: آل فلان ملبين الوحيد. وتقال في الظروف أيضا والمواقف ذات المخاطر، يقال: كنا في مواجهة وخلصت علي الذخيرة، لولا فلان لبني بها لكنت قتلت فنجوت. أو قد يكون في موقف عادي كالإحراج، فلا يعرف الشخص الرد فيلبه شخص بالجواب أو بالمخرج من الموقف. كما تقال في أي عمل: إذا ما كان الشخص يقوم بعمل شاق فيحتاج إلى معاونة أو إلى شيء يستعين به فيلبه شخص بما يعتمد عليه فيكون قد لبه. ويقال للشخص الذي يحسن ذلك لبيب، وهو السريع البارع في المناولة. ولببت من اللبب يقال: يد فلان لبيبة. وكذلك صاحب البديهة والفطرة لبيب، وذلك لوجوده في الوقت والكلام يلبه، فهو لبيب الرد بما يسكت ويفحم. ومن يتلقف شيئا يرمى إليه ببراعة فهو لبيب ولبيب، وكل ماهر في صناعة فهو لبيب. واللبة وصف ذهني لأمر ما كالبديهة، فهي كاللبيب المستخدم أيضا قاموسيا ومعجميا، ولكنها غالبا في اللهجة توصف بما تقوم به اليد، أي سرعة اليد ومراسها في تناول وإعطاء الأشياء، وهي المهارة والبراعة، كما تعني الصوابية والسرعة وحسن التصرف والدقة في الرد على فعل ما، سواء كان حسيا أم معنويا. وهي عربية فصحى مأخوذة عن الفعل لب، وهي من اللبابة، والتي تعني السرعة والفطنة. ولد لبيب عاقل ذكي، إن اللبيب من الإشارة يفهم. واللبيب ذو اللب الملبي، والجمع ألباء، وهو كذلك العاقل الذكي، وفي القرآن موصوفون يا أولي الألباب. وكذلك اللبة لا تكون إلا من عاقل فطن ذكي سريع البديهة وصاحب مراس ودربة. المستمعون الأعزاء، ونحن هنا نلبي الزمن وننساق وراء دقائقه لننهي حلقة اليوم، آملين اللقاء بكم في حلقات قادمة. إلى ذلكم الحين، تقبلوا خالص المنى مني أنا عبد الله العطار من الإعداد والتقديم ومن الإخراج نصر الأغبس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: الشعب اليمني كان وما يزال وسيظل مع القضية الفلسطينية وفداء للمقدسات، لم يتغير أو يتبدل. ما تغير هو أن حثالة من العنصريين الهمج يحاولون الالتصاق كطفيلي في مشهد البطولات الفلسطينية الحقة، ويبتزون مشاعر الناس بشعارات فارغة كصرختهم البلهاء، ويكذبون أنهم ينتصرون للأقصى بقتل محبيه. اليمنيون يفهمون الفرق بين النضال الصادق والمقدس، وبين من يرى طريق القدس يبدأ بقتل المسلمين في اليمن والعراق ويمر مخططه بهدم الحرمين وتلويث صنعاء وبيروت وبغداد. القضية الفلسطينية هي كل الطهر وكل الحق، ولا يشرفها أن يتعلق بأسرار قدسيتها ملوثون وعنصريون وسلاليون وقتلة. الصواريخ والدرون التي تستهدف بلاد الحرمين وتقتل الأطفال في مأرب وتحصل الموت في خيام النازحين لن توجه ولم تصنع لنصرة قضية العرب الأولى. المشروع الفارسي رديف للمشروع الصهيوني، هذه حقيقة تثبتها الأحداث والوقائع، ومن السذاجة أن تنطلي علينا شعارات الموت وصرخات النفاق ودموع التماسيح. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

رفع نظام خميني منذ انطلاقته في العام 1979 مسألة القدس وفلسطين كإحدى مفردات الخطاب الثوري، ولا يزال طيلة ذلك الوقت على ذات النغمة محدثا اختراقات كبيرة في جسد القضية وأطرافها وتعريفها، وهو ما يسوقه هذا النظام كإنجازات ويراه آخرون بعين مختلفة. ومثلما تدعي إيران أنها باتت قائدة تيار المقاومة ضد الاستكبار الأمريكي والكيان الإسرائيلي، فالشواهد العديدة تضرب مثل هذا الطرح وتنسفه من أساسه. إيران أضرت بالقضية الفلسطينية عبر مسارين، الأول سياستها العامة في المنطقة، والآخر تعاملها المباشر في الملف الفلسطيني. فيما يتعلق بالأول، نجد أن تبعات حربها على العراق وشروعها بغرس حركات وخلايا مسلحة داخل البلدان العربية تحت ما تسميه مبدأ تصدير الثورة، ثم اشتراكها المباشر في غزو بلدان عربية وإبادة وتهجير شعوبها كما حصل في العراق ثم سوريا وحتى اليمن، كل ذلك لم يكن بالتأكيد في صالح القضية الفلسطينية، بل بالعكس ألحق بها كامل الضرر، إذ أثر على كونها القضية المركزية للعرب وصرف جزءا كبيرا من الاهتمام العسكري والسياسي والإعلامي لمواجهة خطر إيران. إلى ذلك فإن طهران احتضنت العديد من جماعات التطرف والعنف كالهجرة والتكفير والقاعدة، واستنسخت داعش كذريعة لتغيير ديموغرافي واسع في العراق والشام. وفيما يتعلق بتعاملها المباشر مع الملف الفلسطيني، لم تتعاطى إيران مع هذا الملف إلا من قبيل المزايدة، ووفقا للباحث المصري معتز سلامة، فإن إيران لم تدخل إلى الصراع العربي الإسرائيلي من بوابة القيمة الإضافية لنضال العرب، بل من باب المنافسة عبر احتضان وتبني مسار عسكري موازن يتصادم في كثير من الأحيان مع الدولة الوطنية العربية وليس مع إسرائيل. كما أن علاقة طهران بمكونات الداخل الفلسطيني كانت بمثابة المقص الذي يقطع الأواصر بين هذه المكونات ويعمل على بذر أسباب الخلاف وديمومتها إلى الحد الذي تجاوز الخطوط الحمراء وتوجه السلاح الفلسطيني إلى الصدر الفلسطيني. هذا عوضا عن أن إيران مثلما أسهمت ميليشياتها الطائفية في قتل وتشريد ملايين من العرب في أكثر من قطر عربي، فإنها قتلت سنوات فقط وتضاعف هذا الأرقام إلى أضعاف مضاعفة وفق مصادر عراقية. يذهب قسم آخر من الباحثين إلى أعمق مما سبق، يرون أن نظام خميني تأسس منذ بدايته للالتفاف على القضية الفلسطينية، وبالتالي تمت مساعدة خميني للإطاحة بالشاه وإعلان نظام إسلامي اتخذ من تحرير القدس شعارا، إلا أن تطورات متلاحقة جاءت تشير بمجموعها إلى أن العلاقة بين طهران وتل أبيب ظلت بعد ثورة خميني كما كانت عليه أيام الشاه. والدليل على ذلك أن إسرائيل قامت بضرب المفاعل النووي العراقي في السنة الأولى من الحرب ترجيحا لكفة إيران، لكنها لم تمس مفاعل إيران النووي بسوء، بل لا يزال الملف النووي الإيراني يستعمل إلى اليوم كفزاعة لابتزاز الجوار العربي وتسهيل التواجد العسكري الغربي. في منتصف الثمانينات كانت فضيحة إيران كونترا دليلا إضافيا على زيف العداوة بين الحاخامات والملالي، حيث اشترت إيران من أمريكا أسلحة بواسطة إسرائيل. بلغ التخادم الإيراني الإسرائيلي ذروته عقب الغزو الأمريكي الإيراني لبغداد 2003، حيث امتلأ وسط وشمال العراق بالشركات الاستثمارية الإسرائيلية، كما تفاضح العديد من النواب العراقيين الموالين لطهران في أكثر من مناسبة بأن زياراتهم إلى تل أبيب لم تنقطع. بالتزامن اتخذ بنيامين نتنياهو قرارا يشدد على منع نشر أي تفاصيل تتعلق بالتعاون الاقتصادي والعسكري والكيميائي مع إيران، لا سيما بعد فضيحة التاجر الإسرائيلي ناحوم منبار المتهم بتصدير مستحضرات كيماوية إلى إيران، وهي القضية التي أثارت المحامي أمنون زخروني أو التي أثارها المحامي أمنون زخروني الذي أراد أن يثبت أن منبار ليس هو الوحيد. بالعودة أكثر إلى الوراء، فإن نتنياهو نفسه يذكر في كتابه مكان تحت الشمس أن اليهود لا يزالون يحملون امتنانا عميقا لإيران، لأن الفرس أنقذوهم من السبي البابلي أواخر القرن السادس قبل الميلاد، وهو الأمر
الذي يوضحه أكثر اللواء المتقاعد مروان العمد الذي يقول إن إسرائيل أطلقت اسم الملك الفارسي كروش أو كورش الذي حرر اليهود من السبي البابلي على أحد شوارعها، ويضيف أن معاداة العرب هي السمة المشتركة بين الفرس واليهود، مستشهدا بمقطع فيديو لقاسم سليماني يصف فيه العرب بأنهم بدو همج. ويضيف العمد أن جزءا من شيعة إيران لا ينظرون للقدس كما ننظر لها نحن، بل يعتبرون القدس الذي أسري إليها النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في الجنة. إن الدماء التي أريقت في الرمال وحدها على يد الإيرانيين هي أضعاف ما ارتكبته الآلة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، ومساحة الرمال تناهز فلسطين، ولم تتوقف آلة الموت والإبادة الإيرانية عند الرمال، بل استمرت وامتدت حتى نالت أكبر الحواضر البشرية في المنطقة: الموصل وعدن وحلب وتعز ومأرب. وهذه المقارنة لا تقلل بنظرنا من بشاعة الصهاينة ولا من مكانة فلسطين، لكنهم عدو واضح، بينما إيران تقوم بهدم البيت الكبير ونقر أساساته، وثمة من يواليها من أجل غرفة لن يبقى لها إذا هد البيت أرضية ولا سقف. في اليمن كشفت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القدس وقطاع غزة القناع عن وجه العميل عبد الملك الحوثي ومن ورائه إيران. إنها لعبة الأقدار ودورة الزمن. فاجأته الأحداث في القدس وقطاع غزة بعد أن هدد إسرائيل بضرب أهدافها الحيوية، اعتقادا منه أنه سيخطب في الناس ويزايد عليهم باسم فلسطين التي استلمها الخميني للإسرائيليين في يوم أسماه يوم القدس.

0: القدس عام 79، ومنذ ذلك الحين وإيران تحتفل بيوم القدس وتهدد إسرائيل وأمريكا، وإسرائيل وأمريكا تهددان إيران، بينما المواجهة تتم في العراق وسوريا واليمن. لا ندري بعد سقوط القناع عن وجه العميل الحوثي كيف ما زال بعض اليمنيين يقبلون على أنفسهم العار ويقاتلون إلى جانب هذا الصهيوني الذي نقش الموت لإسرائيل على الجدران، بينما هو يقتل بهم إخوانهم في صنعاء وحجة ومأرب والبيضاء وتعز والحديدة وعمران والمحويت ودمار وإب وريمة والجوف. لسانه يتحدث عن فلسطين ونصرتها وأفعاله في صف الصهاينة والمطبعين مع الصهاينة. هذه العصابة الحوثية الإرهابية أداة من أدوات الصهيونية العالمية، وعلينا أن نعي أنها أضعف وأوهن من بيت العنكبوت. علينا أن ندرك أن ثلاثي أمريكا وإسرائيل وإيران يعملوا ضد الوجود العربي، والميليشيات التابعة لإيران تعمل لصالح إسرائيل، وعلينا ألا ننتظر حلا من أمريكا. فمثلما وقف جورج دبليو بوش أمام مجلس الأمن ليتحدث عن امتلاك أدلة على وجود أسلحة دمار شامل بالعراق وهو يعرف أنه يكذب وسلم العراق لإيران، كذلك جون بايدن يقف اليوم أمام الشعب الأمريكي ليقول لهم إنه يريد السلام في اليمن وهو يعرف أنه يكذب، لأنه يريد تسليم اليمن للحوثي وبالتالي لإيران. ما تريده الإدارة الأمريكية هو تكرار سيناريو العراق في اليمن لابتزاز اليمنيين ومحيطهم وتحقيق مآربهم بالأكاذيب والأباطيل. من يصدق كل هذا الدلال لعصابة الحوثي الإرهابية وتجنيبها تطبيق القرار 2216 ورفضها للسماح لفريق خبراء الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر الذي يهدد انفجاره الحياة في اليمن والمنطقة؟ وبنفس الوقت ترفض هذه العصابة المبادرة السعودية للسلام، وسنسمع قريبا الضغط الأمريكي لفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة من طرف واحد، وبعد هذا ما زالوا يرددون شعارهم المنافق. من كل ما سبق لا أمريكا ولا إسرائيل ولا إيران ولا مرتزقتها من الحوثيين يستطيعون تركيع اليمنيين ولا يستطيعون مصادرة سيادتهم وكرامتهم. فقط على اليمنيين أن يوحدوا صفوفهم وأن يدركوا أن عدوهم الحوثي ولا أحد سواه، وأن المعركة معه معركة وجود، وأن الانتماء إليه أو مناصرته يعد عارا لا تمحوه السنون، وأن السكوت عليه سيجعل اليمن مثل فلسطين وصنعاء مثل القدس. وأخيرا، القدس ليست ميدالية يعلقها ناشط على نعش سفاح، وليست سفارة ينقلها رئيس المتقلب المزاج، ليست حصارة في جمعية خيرية أو بندا في مسودة اتفاقية مستحيلة التنفيذ، ليست مفردة يلوكها مذيع فيما وراء الخبر، ولا هي يوم يزايد فيه أتباع الملالي نهاية كل رمضان. القدس هي هذا القبس الذي يربط الوجدان الممتد من الماء إلى الماء، هي التكثيف الأبرز لثلاثية الأنبياء والأرض والزمن، هي هذا الميثاق الهاتف داخل كل قلب أن كل دم حرام وأن كل مدينة قدس. ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله.
1: برنامج بالمسند.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
3: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
4: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
3: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
5: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
6: منى أبو إصبع،
5: محمد عقيل،
7: تسليم حميد،
8: رحمة عبد الله،
5: وينفذها لكم محمد فرج
9: ونصر الأغبس
10: ونجلاء القاضي.
5: إشراف برامجي
11: مبخوت السيفي.
5: إشراف عام علي الحواني.
12: صباح الخير وصباح الأمل الذي يتجدد مع كل شروق، وصباح القلوب التي تؤمن أن كل يوم يحمل فرصة جديدة مهما كان الأمس مزدحما بالتعب أو التحديات.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في لقاء جديد من قهوة مأربية، حيث لا نكتفي بفنجان القهوة بل نمنح أرواحنا أيضا جرعة من الهدوء وكلمة طيبة وفكرة جميلة ترافقنا طوال اليوم. في هذا الصباح مستمعينا دعونا لا نستعجل الحياة، فالصباح ليس سباقا مع الوقت بل هو مساحة نعيد فيها ترتيب أفكارنا، نلتقط أنفاسنا ونبدأ يومنا بخطوة هادئة وواثقة. فكم من يوم بدأ بهدوء وانتهى بإنجاز جميل، وكم من لحظة بسيطة كانت سببا في تغيير طريق كامل.
12: بالطبع أصدقائنا المستمعين، أحيانا نظن أن السعادة تحتاج إلى أحداث كبيرة، بينما هي تخبئ في التفاصيل الصغيرة، في ابتسامة صادقة من شخص نحب، في دعوة أم، وفي سلام نلقيه على من حولنا، في رائحة القهوة التي تملأ المكان، وفي شعور جميل يخبرنا أن ما زالت هناك أشياء تستحق أن نعيش من أجلها. فالحياة تعلمنا كل يوم درسا جديدا، لكنها لا ترفعه أمامنا على هيئة كتاب، بل نكتبه في المواقف وفي الناس وفي الأيام التي تمر بنا. لذلك لا تنزعجوا من كل تأخير، فربما كان يحمل لكم موعدا أجمل، ولا تحزنوا من كل باب أغلق، فربما كان الله يهيئ لكم بابا لم تكونوا تتوقعونه.
13: نعم، ومن أجمل ما يمكن أن نهديه لأنفسنا محمد، وكذلك أصدقائنا المستمعين في بداية هذا اليوم، أن نتوقف عن حمل ما لا نستطيع تغييره. ليس كل شيء يستحق أن يشغل قلوبنا، ليس كل حديث يستحق أن يأخذ من طاقتنا. هناك سلام داخلي نصنعه حين نختار أن نهتم بما ينفعنا ونترك ما سواه يمضي. تذكروا دائما أن النجاح لا يأتي دفعة واحدة بل يبنى خطوة بعد خطوة، وكل إنجاز كبير بدأ بمحاولة صغيرة لم يصفق لها أحد لكن صاحبها آمن بها حتى أصبحت واقعا. لذلك لا تستهينوا بما تفعلونه اليوم، فربما يكون بداية قصة نجاح تتحدثون عنها بعد سنوات.
12: صحيح أعزائنا المستمعين، وفي زحام الحياة لا تنسوا أن تكونوا لطفاء، فاللطف لا يكلف شيئا لكنه يترك أثرا لا ينسى. كلمة جميلة أو دعاء صادق أو مساعدة بسيطة قد تكون سببا في أن يبتسم شخصا كان يحمل في قلبه ما لا يعلمه إلا الله. ومع إشراقة هذا الصباح امنحوا أنفسكم وعدا صغيرا، أن يكون هذا اليوم أخف من الأمس وأجمل وأكثر قربا من أحلامكم. لا تطلبوا من الحياة أن تكونوا كام أو أن تكون كاملة، بل اطلبوا من الله أن يمنحكم قلبا يرى الخير فيما قسم لكم ويصنع من كل يوم فرصة وأملا جديدا.
13: نعم، ونحن اليوم في قهوة مغربية، يسعدنا أن نرافقكم كل صباح لنشارككم بداية يومكم ونصنع معا لحظات دافئة، كلمات تبعث على الأمل وابتسامة نرجو أن تبقى معكم حتى نهاية اليوم. صباح مأرب، صباح الأرض التي تعرف معنى الصبر، صباح أهلها الطيبين الذين يصنعون من الأمل حياة، ومن العمل إنجاز، ومن المحبة جسورا تمتد بين القلوب.
12: إذن أعزائي المستمعين، نسأل الله أن يجعل هذا الصباح بداية خير لكم وأن يرزقكم راحة في القلب وبركة في الوقت وتوفيقا في العمل وفرحا يأتيكم من حيث لا تحتسبون. في حلقة اليوم من قهوة مغربية سنرافقكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل والزميلة رحمة عبد الله، كما ستكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذة نجلاء القاضي، فابقوا معنا.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية. وفي فقرة اليوم نصائح صباحية لضمان الصحة والعافية للجسم، إليك رحمة.
1: نعم، إن الدقائق الأولى بعد الاستيقاظ ليست مجرد بداية ليوم جديد، بل هي حجر الأساس الذي تبنى عليه طاقتك وصفاء ذهنك وصحتك البدنية على المدى البعيد. في هذه الفقرة نصائح صباحية مدروسة علميا لتحويل صباحك إلى رحلة نحو العافية المتكاملة. أولا، صمم بيئة صباحية محفزة. العين هي نافذة الدماغ، وما تراه فور فتح عينيك يحدد حالتك المزاجية. استخدم الألوان الدافئة كالأصفر أو البرتقالي في ديكور غرفتك لرفع مستويات الإدرينالين الطبيعي. الأهم من ذلك هو التعرض للضوء، فضوء النهار يرسل إشارة حيوية لساعتك البيولوجية بوقف إفراز الميلاتونين، هو هرمون النوم وتحفيز هرمون السعادة. وإذا كنت تستيقظ عزيزي المستمع قبل الشروق، فاستخدم أجهزة الإضاءة الذكية التي تتدرج في سطوعها لمحاكاة بزوغ الفجر، بما يهيئ جهازك العصبي للنشاط. ولا تنسى أيضا وضع باقة زهور طبيعية، فالجمال البصري ليس طرفا بل هو وسيلة مثبتة أو مثبتة لتحسين المزاج طوال ساعة النهار.
0: نعم عزيزي المستمع، كذلك تدليك الوجه لتنشيط الدورة الدموية. امنح نفسك دقيقتين من التدليك اللطيف للوجه فور نهوضك. ابدأ من الجبين وبحركات دائرية بأطراف أصابعك نزولا إلى منطقة الدقن والرقبة. هذا الإجراء البسيط لا ينشط الدورة الدموية فقط، بل يساعد في تصريف السوائل المحتبسة أو المحتبسة في الوجه.
1: ويمتمع يكون جسمك في حالة جفاف خفيف. ابدأ صباحك بشرب كوب كبير من الماء الفاتر، فهذه الوقود ضروري لكل وظيفة حيوية. الجفاف بمعدل 2% فقط قد يؤدي إلى تراجع حاد في التركيز والإرهاق الذهني، وشرب الماء صباحا يمهد لعملية التمثيل الغذائي ويحفز أجهزة الجسم على العمل بكفاءة عالية، مما يجعلك أكثر نشاطا ووضوحا في التفكير.
0: كذلك عزيزي المستمع، العناية بصحة الفم، فأكثر من مجرد ابتسامة، تنظيف الأسنان بالخيط هو ركن أساسي لا يجب إغفاله، إذ إن إزالة البلاك من بين الأسنان ليس لحماية الأسنان فقط من التسوس، بل لحماية الأسنان فقط من التسوس، إذ أثبتت الدراسات ارتباطا وثيقا بين أمراض اللثة والتهابات القلب والسكري والسكتات الدماغية. اجعل من تنظيف الأسنان بالخيط عادة لا تتجزأ من روتينك لضمان صحة جهازك المناعي بالكامل. كذلك الرياضة الصباحية وقود السعادة. ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر تعادل جرعة سعادة مركزة، إذ أظهرت الدراسة أن الرياضة الصباحية ترفع مستويات السعادة والارتياح بنسبة تتجاوز ضعف ما تحققه الرياضة المسائية. فالحركة تحفز إفراز الإندروفين وتنشط هرمون النمو، بما يساهم في ترميم خلايا الجسم ومحاربة علامات الشيخوخة المبكرة. لا يشترط أن تكون تمارينا شاقة، بل يكفي المشي السريع أو تمارين التمدد لضبط إيقاع يومك.
1: نعم، كذلك إضافة إلى ما ذكرت محمد، اليوغا توازن العقل والجسد في عالم مليء بالضغوط. مستمعين، تعتبر اليوغا ملاذا لاستعادة التوازن. هي ليست مجرد حركات رياضية، بل هي ممارسة للتحكم في التنفس وتفريغ التوترات المكبوتة في العضلات والأنسجة. من خلال تخصيص وقت بسيط لليوغا صباحا، أنت تعيد برمجة جهازك العصبي ليصبح أكثر هدوء وقدرة على مواجهة ضغوط العمل والحياة اليومية بروح مرينة. كذلك من المهم دعم الدماغ بدهون السعادة اللي هي أوميجا 3. لا يمكن تجاهل أهمية أحماض أوميجا 3 الدهنية لدماغك وأعصابك. إذا لم تكن من محبي الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين، فاحرص على إدراج الجوز وبذور الكتان أو المكملات الغذائية الموثوقة في نظامك. هذه الدهون مستمعين هي مادة خام التي يبني بها دماغك أنسجته، وهي المسؤولة عن استقرار المزاج والقدرة على التركيز، حيث تعتبر خط دفاعك الأول ضد تقلبات المزاج والتوتر العصبي. إذا مستمعينا، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما. هذه كانت فقرتنا الصحية، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عودة لكم مستمعينا من جديد إلى فقرتنا للتنمية الذاتية لهذا الصباح، وسنتحدث في هذه الفقرة عن إدارة الوقت ومفتاح النجاح والإنجاز. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. هي عبارة تختصر حقيقة عظيمة. فالوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي، وهو المورد الوحيد الذي يتساوى فيه الجميع، فلا أحد يملك 24 ساعة أكثر من غيره. لكن الفرق الحقيقي عزيزي المستمع يكمن في كيفية استثمار هذه الساعات، فهناك من يجعلها طريقا للنجاح والتميز، وهناك من يضيعها في أمور لا تعود عليه بالنفع.
1: بالطبع رحمة، ولهذا أصبحت إدارة الوقت من أهم المهارات التي يحتاجها الإنسان في حياته العلمية والعملية والاجتماعية، لأنها تمنحه القدرة على الإنجاز وتخفف من الضغوط وتساعده على تحقيق أهدافه بخطوات واضحة ومدروسة. ومن أولى الخطوات نحو إدارة الوقت بنجاح أن تحافظ على تركيزك أثناء أداء عملك، فالتشتت أصبح من أكبر التحديات في عصرنا الحالي بسبب كثرة الإشعارات والرسائل والتنبيهات. لذلك احرص على إغلاق الإشعارات وإبعاد

0: استعماد الهاتف المتناول يدك أثناء العمل أو الدراسة، وابتعد كذلك عن كل ما يقطع تركيزك، لأن العقل يحتاج إلى وقت حتى يدخل في مرحلة التركيز العميق، وكل مقاطعة تعني إهدار دقائق إضافية للعودة إلى مستوى التركيز السابق.
1: نعم، من الطرق الفعالة في ذلك ما يعرف بقاعدة 90-90-1، تعتمد على تخصيص أول 90 دقيقة من يومك لمدة 90 يوم لأهم هدف أو مشروع تعمل على تحقيقه. فالساعات الأولى عزيزي المستمع من اليوم غالبا ما تكون أكثر الأوقات صفاء ونشاطا، واستغلالها في إنجاز أهم المهام يحقق نتائج كبيرة على المدى البعيد. قد تكون المشكلة أحيانا ليس في كثرة الأعمال، وإنما في عدم معرفة أيهما أو أيها تستحق أن يبدأ به الإنسان أولا. لهذا يمكن الاستفادة من أسلوب بسيط وفعال يعرف بمصفوفة الأولويات، التي تقوم على تقسيم الأعمال إلى 4 فئات. الفئة الأولى الأعمال المهمة،
0: موعد مناسب لإنجازها قبل أن تتحول إلى أعمال عاجلة. والفئة الثالثة تضم الأعمال العاجلة لكنها ليست مهمة، ويمكن تعويضها إلى أو تفويضها إلى شخص آخر إذا كان ذلك ممكنا. أما الفئة الرابعة فهي الأعمال التي ليست مهمة ولا عاجلة، وهي أكثر ما يسرق الوقت دون فائدة، ولذلك من الحكمة التقليل منها والاستغناء عنها تماما.
1: نعم، ترتيب الأولويات يمنح الإنسان رؤية أوضح، ويجعله يوجه جهده ووقته نحو ما يحقق له الفائدة الحقيقية، بدلا من الانشغال بأمور لا تضيف شيئا إلى حياته. وكذلك من المهارات المهمة عزيزي المستمع أيضا أن يتعلم الإنسان قول كلمة لا عندما يكون ذلك ضروريا. فكثير من الناس يوافقون على كل الطلبات بدافع الحرج أو المجاملة، ثم يجدون أنفسهم غارقين في الالتزامات غير قادرين على إنجاز أهدافهم الشخصية.
0: كذلك ليس من الخطأ أن تعتذر بلطف عندما لا يسمح وقتك بمهمة جديدة، فاحترام وقتك لا يعني التقليل من احترام الآخرين، بل هو دليل على وعيك بأولوياتك، ويمكنك أن تعبر عن ذلك بأسلوب مهذب، مثل أن تقول: أعتذر، ليس لدي الوقت الكافي حاليا، ويسعدني أن أساعد في وقت آخر. وتذكر دائما أن كل مرة تمنح فيها وقتك لشيء غير مهم، فإنك في المقابل تحرم شيئا مهما من هذا الوقت.
1: نعم عزيزي المستمع، العمل المتواصل لساعات طويلة دون راحة لا يعني بالضرورة إنتاجية أكبر، بل قد يؤدي إلى الإرهاق الذهني والجسدي وانخفاض مستوى التركيز وكذلك زيادة نسبة الأخطاء. لذلك احرص على أخذ فترات راحة قصيرة بين الحين والآخر، وتحرك قليلا، اشرب الماء وخذ نفس عميق، فهذه الدقائق البسيطة تجدد نشاطك وتمنحك قدرة أفضل على مواصلة العمل بكفاءة.
0: كما أن التقنية الحديثة أعزائي المستمعين أصبحت اليوم وسيلة مهمة تساعد على تنظيم الوقت، فهناك تطبيقات مخصصة لتنظيم المواعيد، وأخرى لحفظ الملاحظات وترتيب الأفكار، وثالثة تتابع كيفية استخدام الوقت وتبين لك أين يذهب يومك، مما يساعدك على اكتشاف العادات التي تستهلك أو تستهل لك وقتك دون فائدة والعمل على التخلص منها. ولا يمكن الحديث عن إدارة الوقت دون التأكيد على أهمية الروتين اليومي، فالإنسان الذي يبدأ يومه بخطة واضحة يكون أكثر قدرة على الإنجاز من الشخص الذي يعيش يومه بعشوائية. حاول عزيزي المستمع أن تستيقظ في وقت ثابت، وحدد ساعات العمل وأخرى للتعلم ووقت للراحة، ومارس نشاطا بدنيا ولو لفترة قصيرة، فهذه العادات الصغيرة تصنع مع الأيام فرقا كبيرا في حياتك.
1: نعم، ومن الأمور الجميلة محمد التي تزيد من الحماس للاستمرار أن تكافئ نفسك عند تحقيق إنجاز أو الوصول إلى هدف. فبعد الانتهاء من مهمة امنح نفسك وقتا للراحة، أو مارس هواية تحبها، أو اقضي وقت ممتع مع أسرتك أو أصدقائك، لأن التحفيز الإيجابي يجدد النشاط ويشجع الإنسان على مواصلة طريق النجاح. فإدارة الوقت ليست مجرد تنظيم للساعات، بل هي إدارة للحياة نفسها، وهي مهارة تمنح الإنسان الشعور بطمأنينة، تخفف من الضغوط، تجعله أكثر قدرة على تحقيق طموحاته والوصول إلى أهدافه. ابدأ من اليوم عزيزي المستمع بخطوة بسيطة، لو كانت تنظيم ساعات يومك أو كتابة أولوياتك، فالتغيير الكبير يبدأ بعادة صغيرة، والنجاح ليس وليد الصدفة، إنما نتيجة استثمار كل دقيقة فيما ينفع.
0: إذا مستمعنا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام فقرة التنمية الذاتية، على أمل أن تكون

0: وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

وأسبقهم في اقتحام الردى. إذا لم أكن أول الثائرين وأسبقهم في اقتحام الردى.

0: زلنا مستمرون معكم مستمعينا الأعزاء في قهوتنا المغربية، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. سنتحدث اليوم عن الأسرة ودورها في التنشئة الاجتماعية. مستمعينا، الأسرة ليست مجرد مكان يجمع أفرادا تربطهم صلة القرابة، بل هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي يبدأ فيها الإنسان رحلته مع الحياة. تعد الأسرة الركيزة الأساسية في عملية التنشئة الاجتماعية، فهي التي تهيئ الأبناء ليكونوا أفرادا قادرين على التفاعل الإيجابي مع مجتمعهم، ملتزمين بقيمه ومدركين لحقوقهم وواجباتهم.
1: نعم، يعزز في داخله الشعور بالانتماء للأسرة والمجتمع والوطن، ولا يقتصر دورها على التوجيه بالكلمات، بل يتعلم الأبناء من خلال القدوة اليومية التي يقدمها الوالدان. فالسلوك الذي يشاهده الطفل داخل منزله غالبا ما يصبح جزءا من شخصيته وطريقة تعامله مع الآخرين. وتؤدي الأسرة كذلك دورا مهما في تعليم الأبناء المعايير السلوكية التي تنظم حياتهم اليومية، فهي تعلمهم آداب المائدة وأسلوب الحديث اللبق واحترام الكبير وحسن الاستماع وكيفية التعبير عن الرأي بأدب واحترام، كذلك واحترام خصوصيات الآخرين ومساحتهم الشخصية، إضافة إلى الالتزام بالقواعد التي تحكم العلاقات الاجتماعية. وهذه السلوكيات عزيزي المستمع قد تبدو بسيطة، لكنها تشكل أساس التعامل الإنساني الراقي، وتسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على الاندماج الإيجابي في المجتمع.
0: بالضبط محمد، ومن منظور علم الاجتماع تشير نظرية الصراع إلى أن الأسرة لا تنقل القيم والعادات فقط، بل قد تسهم أيضا في إعادة إنتاج البنى الاجتماعية القائمة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية. يبرز هنا مفهوم رأس المال الثقافي الذي قدمه عالم الاجتماع الفرنسي بير، يقصد به ما تنقله الأسرة لأبنائها من معارف ومهارات وأساليب تفكير ولغة وكذلك خبرات ثقافية. هي أمور قد تمنح بعض الأبناء فرصا أفضل في التعليم والحياة الاجتماعية، بينما يجد آخرون أنفسهم أمام تحديات أكبر نتيجة اختلاف البيئة الأسرية التي

0: نشأ فيها. كذلك لا تقوم جميع الأسر بعملية التنشئة الاجتماعية بالطريقة نفسها، فهناك اختلافات ترتبط ببنية الأسرة وطبيعة تكوينها. ففي الأسرة الممتدة يشارك الأجداد والأعمام والعمات وغيرهم من أفراد العائلة في تربية الأبناء، فيكتسب الطفل خبرات متنوعة من أكثر من مصدر داخل الأسرة الواحدة. أما الأسرة النووية اللي هي واحدة عزيزي المستمع، فتقع مسؤولية التنشئة فيها بصورة أكبر على الوالدين. في الأسر أحادية الوالدية قد يتحمل أحد الوالدين مسؤولية التربية بمفرده، وهما قد يفرض تحديات إضافية، لكنه قد تؤدي أيضا إلى بناء علاقة قوية ومتينة بين الوالد وأبنائه إذا توفرت الرعاية والاهتمام والتوجه السليم.
1: صحيح رحمة، كما أن أنماط الوالدية تمثل عنصرا أساسيا في نجاح عملية التنشئة الاجتماعية. فقد صنفت الباحثة ديانا بورنيد أساليب التربية إلى 3 أنماط رئيسية، وهي النمط السلطوي والنمط المتساهل والنمط الحازم أو الديمقراطي، ثم أضيف لاحقا النمط المهمل. وتشير الدراسات إلى أن النمط الحازم الذي يجمع بين الدفء العاطفي والحوار ووضع الحدود والقواعد الواضحة يعد من أكثر الأساليب نجاحا في إعداد أبناء يتمتعون بالكفاءة الاجتماعية وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة مع احترام الأنظمة والآخرين.
0: نعم، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، أصبحت الأسرة تواجه تحديات متزايدة في أداء دورها التربوي والاجتماعي. فالتغيرات الاجتماعية وضغوط الحياة والانشغال المستمر إلى جانب التأثير الواسع لوسائل الإعلام والتقنيات الحديثة تفرض على الأسرة مسؤولية أكبر في المحافظة على دورها بوصفها البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء القيم والسلوكيات الصحيحة، وكذلك يكتسبون منها القدرة على التمييز بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي.
1: إذن مستمعينا الكرام، في الختام تبقى الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، ومنها تبدأ عملية بناء الإنسان الصالح. فكل قيمة نبيلة تغرس في المنزل وكل سلوك حسنا يكتسب داخل الأسرة ينعكس أثره على المجتمع بأكمله. وعندما تؤدي الأسرة رسالتها في التنشئة الاجتماعية على الوجه الكامل، فإنها تسهم في إعداد جيل واع ومتوازن ومسؤول قادر على بناء مستقبل أفضل لنفسه ولمجتمعه. إذن مستمعين الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: أمريكية هيكل ديناصور للبيع مقابل سعر مبدئي يقترب من 19 مليون دولار، وهو ما أثار انتقادا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتشكيكا من البعض الآخر. فالأثرياء قد يدفعون أموالا طائلة في لوحات نادرة أو منحوتات قديمة، لكنها المرة الأولى التي سيدفع فيها أحد ملايين الدولارات في هيكل ديناصور. كذلك وفقا لدار سويثبيز الأمريكية للمزادات، فإن طول الهيكل الذي أطلقت عليه اسم غاز يصل إلى 11 مترا وارتفاعه يقترب من 4 أمتار، بينما يقدر عمره بنحو 67 مليون سنة، وهو مكتمل بنسبة 61%.
1: إذن مستمعنا الكرام، كما يرتبط الصهر وفق المتحدث بأن حفريات الديناصورات لا تخرج من الأرض كاملة ويتطلب باستخراجها إشخاصا يتمتعون بمهارة عالية ويعملون بعناية ودقة وصبر وقادرين على التمييز بين قطعة صخر وقطعة من هذا الحيوان، كما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين لضمان استخراجها بالطريقة الصحيحة. واستغرق التنقيب عن عظام هذا الكائن 3 سنوات، كما تطلب 2 آخرين لتجميعها وتنظيمها وترميمها ووصفها في أماكنها، فضلا عن علماء وخبراء وباحثين كي يصل إلى صورته التي هو عليها اليوم. وتعود تسمية غاز إلى اسم صاحب المزرعة التي وجد فيها الهيكل قبل سنوات في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، وسيتم عرضه غدا أو الثلاثاء أو الأربعاء بسعر تقديري أولي يتراوح بين 19 و30 مليون دولار، مع توقعات بأن يصبح من أغلى هياكل تيراناصورات الريكس التي تطرح في المزادات. وقد فتحت الدار أبوابها لرؤية الهيكل العملاق قبل طرحه للبيع.
0: كذلك على مواقع التواصل تباينت التعليقات على هذه الصفقة التي اعتبرها البعض دليلا جديدا على الاتجار بكل شيء، فيما شكك آخرون في المعلومات التي قدمت.

متهدر، وتمنى فريق ثالث لو أنه يمتلك المال لشراء الهيكل. إذن مستمعينا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية فقرة المنوعات.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي حديثنا في هذه الفقرة التوائم الجينية الرقمية، كيف يتنبأ الذكاء الاصطناعي بمرضك قبل حدوثه؟ في ثورة تقنية وطبية غير مسبوقة، لم يعد الطب يقتصر على علاج الأعراض الظاهرة، بل اتجه نحو التنبؤ بالمستقبل الصحي للفرد. يبرز اليوم مفهوم التوأم الجيني الرقمي كأداة واحدة تدمج بين علوم الجينوم وتقنيات الذكاء الاصطناعي لترسم خريطة بيولوجية دقيقة لكل شخص، تفتح الباب أمام عهد جديد من الطب الوقائي والاستباقي.
1: إذن عزيزي المستمع، ماذا لو استطاع طبيبك معرفة المرض قبل سنوات من ظهور أول أعراضه؟ وماذا لو اختبر عشرات الأدوية على النسخة الرقمية منك قبل أن يصف أي علاج؟ تعمل المراكز البحثية والشركات التقنية الحيوية على تطوير التوائم الجيني أو التوأم الجيني الرقمي بهدف دعم اتخاذ القرار الطبي. تمثل هذه النسخة الرقمية نقلة نوعية في عالم الطب، وتحاكي بعض الخصائص البيولوجية للمريض من خلال الجمع بين تسلسل الحمض النووي والبيانات الجينومية والسجلات السريرية والصحية اليومية من الأجهزة القابلة للارتداء مدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي. ويسمح هذا التوأم بمحاكاة سيناريوهات علاجية وبيولوجية لتقدير احتمالات الإصابة ببعض الأمراض أو توقع الاستجابة العلاجية في وقت مبكر. أما عن التقاء تسلسل الحمض النووي مع الذكاء الاصطناعي لسنوات طويلة، استخدم مفهوم التوأم الرقمي في الصناعات الثقيلة وطيران محاكاة أداة الآلات المعقدة قبل تشغيلها فعليا، مثلما تفعل شركات كاجنار إلتريك أو بورنغ أو بيونغ للمحركات النفاثة. لكن نقل هذا المفهوم إلى الطب يمثل قفزة نوعية، حيث تبنى نسخة افتراضية متزامنة مع الجسم الحقيقي، تعتمد على تحديثات دورية وتتغير بتغير نمط حياة الفرد.
0: نعم، يعد مشروع دكتور توين AI مثالا بارزا، حيث يحول البيانات الجينومية إلى توأم قابل للبحث يتنبأ بمخاطر أكثر من 22 ألف مرض. كما ابتكر باحثون في جامعة جونز هوبنكنز نظام جينو دي تي لمحاكاة القلب والتنبؤ بالاضطرابات النظم القلبية. كذلك طوال القرون الماضية قام الطب على مبدأ رد الفعل أي انتظار ظهور الأعراض، والتوائم الجينية الرقمية تعيد تعريف الطب الوقائي لتنقل أو لتنتقل به إلى طب استباقي يمنع تطور المرض من الأساس. لكن بدلا من

0: تجربة الدواء مباشرة تغذى بيانات المريض في النموذج الرقمي لمحاكاة استجابة جسده افتراضيا، بما يشمل الفعالية والآثار الجانبية. قد بدأت أو أبدت الوكالات الدولية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية انفتاحا على استخدام هذه المنهجيات ضمن أطر تنظيمية خاصة.
1: بالفعل رحمة، لا تخلو هذه القفزة من حدود، حيث لا تزال النماذج مكملة للاختبار البشري وليست بديلا كاملا، كما يبرز قلق الباحثين من ظاهرة الأصحاء القلقين، حيث قد يؤدي التنبؤ بمرض خطير إلى عبء نفسي ثقيل. كذلك يثير تحول المستقبل الصحي إلى ملف تجاري مخاوف أخلاقية وقانونية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بخصوصية البيانات، فقد تساء استخدام هذه المعلومات من قبل شركات التأمين لفرض أقساط باهظة، أو من قبل جهات التوظيف لرفض المتقدمين بناء على احتمالات وراثية، مما قد يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من التمييز الجيني. وفي ظل الفراغ التشريعي الحالي تتباين الحماية القانونية، فبينما يضع القانون الأوروبي حماية مشددة للبيانات الجينية، تظل القوانين في مناطق أخرى قاصرة عن مواكبة هذه التكنولوجيا الشاملة. كما تواجه تقنية تحديات تقنية تتمثل في الحاجة إلى كميات ضخمة من البيانات الدقيقة، وتجنب التحيز في خوارزميات التعلم العميق التي قد تفشل في تشخيص فئات سكانية معينة إذ لم تكن ممثلة جدا في بيانات التدريب.
0: نعم، في الختام تقف التوائم الجينية الرقمية كرمز للتقدم العلمي الذي يحمل في طياته وعودا بإطالة العمر الصحي وتغيير وجه الرعاية الصحية، لكنها في الوقت نفسه سلاح ذو حدين. إن ما استقبل هذه التقنية مرهون بمدى قدرة المشرعين والمجتمع الدولي على تطوير أطر أخلاقية صارمة تجعل من التوأم الرقمي ملكية حصرية لصاحبه، تمنع استغلال الشفرة الوراثية كأداة للتمييز لضمان بقاء الابتكار في خدمة الإنسان لا في مواجهته.
1: إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: مستمعينا الكرام، في مثل هذا اليوم 14 من يوليو سطر تاريخ محطات صنع تحولات سياسية وعسكرية وإنسانية وما بين ثورات واتفاقيات وأحداث تركت بصمتها على العالم. نستعرض معكم أبرز ما شهده هذا اليوم عبر السنوات، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1789
1: سقوط سجن الباستيل في فرنسا في حدث يعد الشرارة الأبرز لانطلاق الثورة الفرنسية.
0: كذلك حدث في مصر هذا اليوم من العام 1958
1: انقلاب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي ومقتل الملك فيصل الثاني وعدد من أفراد الأسرة المالكة.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1969 اندلاع ما عرف بحرب كرة القدم.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2008 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2017 إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969 عقب عملية إطلاق نار في القدس.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2024 المنتخب الإسباني يتوج بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، فيما يحرز المنتخب الأرجنتيني لقب كوبا أمريكا للمرة السادسة عشرة، كما يلتقي اليوم المنتخب الإسباني أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج قهوة مغربية. نشكركم على طيب المتابعة والاستماع. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. دمتم في أمان الله.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى صوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المين فاصل خمسة أو 88.5 أو 89.5

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

Arriba.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.
1: منتجه كل حبة بالصدور.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلمة كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

صباح النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لا ندافع عن اليمن فقط، وإنما ندافع عن كل الوطن العربي من هذه القرفومة التي تريد أن تقل في جميع الوطن العربي.
1: هذولا جونا غزو إيراني، فكرته إيرانية ودرسه إيراني، لن نقبل هذا العشاء.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.